ليرين جماله الذي فتنت به، فعاودت طلبها منه أمامهن جميعا، وهتكت حجاب الحياء وتوعدته بالسجن إن لم يفعل ما تطلبه من الفاحشة. فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، من باب أن السجن أسهل عليه وأهون من الوقوع في المعصية، لا أن دخول السجن مما يحب ويرغب به. وأما زوج زليخة فإنه لما ظهر له براءة يوسف لم يتعرض له، بل حبس زوجته في بيتها لا تخرج إلا بإذنه، فاحتالت بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف على موافقتها على الفاحشة، فلم يلتفت يوسف إليها، فلما أيست منه احتالت في طريق آخر وقالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني بين الناس وقال لهم إني راودته عن نفسه وأنا لا كما حبستني. فبدا للعزيز وأهل مشورته مع ما رأوا من علامات براءة يوسف أن يسجنوه كتمانا للقصة كي لا تشيع بين الناس، وللحيلولة بينه وبينها إلى مدة انقطاع الخبر.

أدخل يوسف السجن بدون ذنب، وكان يعلم المسجونين الإسلام ويدعوهم إليه ويرغبهم فيه، وكان ذا أخلاق عالية. فإذا مرض الرجل من أهل السجن قام ليزوره ويعينه، ومن احتاج جمع وسأل له، وكان يصلي الليل كله، وطهر به السجن واستأنس به أهله، فأحبه صاحب السجن ووسع

0: وكان في حبسه حتى غضب الملك على خبازه وساقيه، وذلك أن الملك طال عمره في الحكم، فمله المعارضون المتخفون من أشراف مصر فأرادوا المكر به واغتياله وقتله، فأغروا خبازه واسمه مجلث وساقيه واسمه نبوى أن يسماه في طعامه وشرابه، فقبل الخباز وأبى الساقي بعد أن وافق أول الأمر، فوضع الخباز السم في الطعام، فلما حضر الطعام قال الساقي للملك: أيها الملك لا تأكل فإن الطعام مسموم، وقال الخباز: أيها الملك لا تشرب فإن الشراب مسموم، فقال الملك للساقي: اشرب، فشرب فلم يضره، وقال الخباز: كل، فأبى، فجرب الطعام على بهيمة فماتت مكانه، فحبسهما ليعرف من دفعهما لهذا الفعل، وصادف دخولهما دخول يوسف عليه السلام.
1: عفوك اللهم عنا يا إلهي أتمنى.
0: وكان يوسف قد قال لأهل السجن: إني أعبر الأحلام وأؤولها. فرأى هذان الفتيان حلمين أثناء نومهما في ليلة واحدة، فقاما مكروبين. فقال لهما يوسف: ما لي أراكما مكروبين؟ فقال الخباز: رأيت في منامي كأني خبزت خبزا في ثلاثة أفران، وجعلته بعد الخبز في ثلاث سلال، فوضعتها على رأسي، فجاءت الطيور الكاسرة فأكلت منه ونهشت. وقال الساقي: أما أنا فقد رأيت وكأني في بستان، وإذا فيه أصل نبتة وعليها ثلاثة عناقيد من عنب أبيض، فعصرتهن في ثلاث أوان، ثم صفيته فسقيت الملك كعادتي فيما مضى، ثم قالا: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وقبل أن يؤول يوسف هذين المنامين ألهمه الله أن أحد السائلين سيصلب ويموت، ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه واشتدت نفرته عن سماع التعبير، فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعلمه وكلامه، فابتدأ بترغيبهما بأن يشاهدا معجزة دالة على صدقه ونبوته كي يتبعا دينه الإسلام، فقال: لا يجيئكما غدا طعام إلا نبأتكما به قبل أن يأتي لتعلما أني على علم، فقالا: افعل. فقال لهما: يجيئكما كذا وكذا. فلما أتى اليوم التالي كان كما قال، وكان هذا من علم الغيب الذي كشفه الله ليوسف عليه السلام.

0: فدعاهما إلى الإسلام ليسعدا به، وخاطبهما فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بيّن يوسف أن هذه الأصنام التي يعبدونها ذليلة مقهورة، إذا أراد الإنسان كسرها وإهانتها قدر عليها، والله هو الواحد في ملكه القهار لعباده الذي لا يغلبه شيء، وهو الذي لا مثل له ولا يشبهه شيء من خلقه، وليس جسما مؤلفا من انضمام أجزاء بعضها إلى بعض. ولما شرح لهما الإسلام وأنه هو المنجي في الآخرة من الخلود الأبدي في النار، قال للساقي: ما أحسن ما رأيت، أما حسن العنبة فهو حسن حالك، وأما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن، فيردك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن. قال الخباز: بئس ما رأيت، أما أنت فتدعى إلى ثلاثة أيام فتصلب وتأكل الطير من رأسك. فقال: والله ما رأيت شيئا. فقال يوسف: رأيت أو لم تر على زعمك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم قال يوسف للساقي: اذكرني عند الملك واذكر ما رأيته وما أنا عليه من تعبير الرؤى، وأخبره أني مظلوم محبوس بلا ذنب. فخرج الاثنان بعد ثلاثة أيام كما أخبر يوسف، وقتل الخباز مجلث، وأعيد الساقي نبوى إلى عمله، فأنساه الشيطان بمشيئة الله تعالى أن يذكر ما طلبه منه يوسف عند الملك، فبقي في السجن 7 سنين.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: لما دنا فرج يوسف عليه السلام، رأى الملك الريان بن الوليد رؤيا أفزعته، فجمع

كن ضعافا فلم يزد فيهن شيء من أكلهن للسمان، فلم يدر القوم جوابا وقالوا أضغاث أحلام، أي منامات مختلطة. عندها تذكر الساقي نبوى الذي كان حاضرا في مجلس الملك سيدنا يوسف، فاستأذن الملك وقال له إن في الحبس رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة، قصصت عليه أنا والخباز منامين فصدق في الكل وما أخطأ في حرف، فإن أذنت مضيت إليه وجئتك بالجواب، فأذن له فذهب إلى خارج المدينة حيث السجن، ودخل إلى يوسف وذكر له المنام الذي رآه الملك. فعند ذلك ذكر له يوسف تعبيرها من غير تعنيف للساقي في نسيانه ما أوصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك، وقال البقرات السبع السمان والسنبلات الخضر سبع سنين مخصبات، وأما البقرات الضعاف والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات قاحلات. فينبغي أن يزرع الناس سبع سنين متواليات متتابعات، ثم بعد ذلك سيأتي سبع سنين شداد، فيأكل أهل مصر مما ادخروه وخزنوه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. زاد يوسف على رؤيا الملك شيئا لم يره، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله إظهارا لفضل سيدنا يوسف وإعلاما لمكانه من العلم ومعجزة له، فقال إن القوم سيغاثون بعد القحط بالمطر.

عاد الساق إلى الملك فأخبره بما قاله يوسف عليه السلام، فسر بهذا التعبير وأرسل خلفه. فلما جاء الحارس ليأخذ يوسف ويخرجه، أبى أن يخرج إلا أن تظهر براءته عند الملك مما نسب إليه، وأنه حبس بلا جرم. وكان تأخير الخروج من يوسف صبراً وتأنياً وطلباً لإظهار البراءة. وقال للحارس: قل للملك أن يستقصي عما نسب إلي وينظر في أمري. فعاد الحارس إلى الملك يبلغه بجواب يوسف، فجمع الملك النساء اللاتي تكلمن عليه وبينهن زليخا، فاعترفن كلهن أن يوسف صادق لم يرتكب الفاحشة، وأن زليخا هي التي راودته عن نفسه وهو أبى. لما ثبت للملك براءة يوسف مما نسب إليه وفهم صبره وجلده وعظمت منزلته عنده وتيقن حسن خصاله، وأرسل خلفه فأتي به إلى الملك. فلما دخل عليه باللغة العربية قال الملك: ما هذا اللسان؟ أي ما هذه اللغة؟ قال: هذا لسان عمي إسماعيل. ثم دعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكان الملك يتكلم بسبعين لغة، فكلما تكلم الملك بلغة أجابه يوسف بها. فأعجب الملك أمره مع ما رأى من حداثة سنه، إذ كان له يومئذ 30 سنة. ثم أجلسه الملك على سريره وقال له: أحب أن أسمع منك رؤياي التي رأيتها. عندها تحققت معجزة كريمة للنبي يوسف، فكشف الله له فقال: نعم أيها الملك، رأيت 7 بقرات سمان بيضاء

0: وأحسان كشف لك عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه تسيل ضروعها لبنا فبينما أنت تنظر إليهن وتتعجب من حسنهن إذ نضب النيل فغار ماؤه وابتلعته الأرض وبدا يبسه فخرج من طينه ووحله سبع بقرات ضعاف ضامرات البطون ليس لهن ضروع ولهن أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب وخراطيم كخراطيم الفيلة فاختلطن بالبقرات السمان فافترستهن افتراس السباع فأكلن لحومهن ومزقن جلودهن وحطمن عظامهن فبينما أنت تنظر وتتعجب كيف غلبنهن وهن ضعاف ثم لم يظهر منهن سمن ولا زيادة بعد أكلهن إذ بسبع سنابل خضر طريات ناعمات ممتلئات حبا وماء وإلى جانبهن سبع يابسات ليس فيهن ماء ولا خضرة في منبت واحد عروقهن في الثرى والماء فبينما أنت تقول في نفسك أي شيء هذا؟ هؤلاء خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات والمنبت واحد وأصولهن في الماء إذ هبت ريح فبعثرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات فأشعلت فيهن النار فأحرقتهن فصرن سودا مغبرات فقمت من نومك مذعورا أيها الملك. قال الملك مندهشا والله ما شأن هذه الرؤيا وإن كان عجبا بأعجب مما سمعت منك فما ترى في هذه الرؤيا أيها الصديق؟ فقال يوسف عليه السلام أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين الخصيبة فإنك لو زرعت على حجر أو طين لنبته وأظهر الله فيه النماء والبركة ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله تبني له المخازن العظام فيكون القصب والسنبل علفا للدواب وحبه للناس وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى مخازنك الخمس فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها ويأتيك الخلق من النواحي يشترون منك ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك. فقال الملك ومن لي بتدبير هذه الأمور ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقوا ولم يكونوا فيه أمناء. فقال يوسف عليه السلام عند ذلك اجعلني على خزائن الأرض أحفظها وأنا أمين عليها. فوافق الملك وفوض إليه أمر مصر وعزل العزيز عما كان عليه وجعل يوسف مكانه ولم يلبث الوزير السابق إلا قليلا حتى مات. ولما مر يوسف في موكبه رأته زليخة وكانت قد كبرت في السن فبكت ثم قالت الحمد لله الذي جعل الملوك بالمعصية عبيدا والحمد لله الذي جعل العبيد بالطاعة ملوكا. فضمها إلى من يعيلهم ويعينهم ويكفيهم من الأهل والأقارب حتى ماتت عنده ولم يتزوجها.
1: أنبياء الله جاءوا للورى
0: ولما فوض الله أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى آمن به الكثير منهم وأقام فيهم العدل فأحبه الناس. ثم دخلت السنون المخصبة فأمر بإصلاح المزارع وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة، فلما نضجت الغلة أمر بها فجمعت، ثم بنى لها المخازن فجمعت في تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتها، ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك.

حتى إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة، فقال يوسف: هذا أوان القحط. ونادى في أرض مصر: معاشر الناس، منذ الآن لا يزرع أحد زرعا كي لا يضيع البذر هباء فلن يطلع شيء. ويروى أنه جاءت تلك السنون بهول عظيم لا يوصف، فلما دخلت أول سنة من سني القحط استنفذ فيها كل شيء أعدوه في بيوتهم في السنين المخصبة، فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من خزائن يوسف، فباعهم أول سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه، وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء، وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى عليها أجمع، وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى احتوى على الكل، وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضياع حتى امتلكها كلها، والكل يأكل من خزائنه لا يجوع منهم أحد. فقال الناس: والله ما رأينا ملكا أجل ولا أعظم من هذا. فقال يوسف للملك: كيف رأيت صنع ربي فيما أعطاني؟ والآن كل هذا لك، فما ترى فيه؟ فقال الملك: فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت. فقال يوسف الواثق بالله والمتوكل عليه حق توكله بتواضع: إني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت العبيد من مصر عن آخرهم، ورددت على أهل مصر أموالهم وأملاكهم، ورددت عليك ملكك بشرط أن تعمل بشريعة الإسلام. وأسلم الملك وكثير من الناس بتوفيق الله تعالى ورحمته وتمكينه ليوسف عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم.

بسيم الثغر تفلته شفاء بسيم الثغر تفلته شفاء فصيح النطق عذب

واغفر لنا ما مضى واغفر لنا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغفر.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة.

0: كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام، ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساعة.

ثم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين، وأهلك أعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارنا.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا عبادك قد بسطت يدي. يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

هم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

حيث أمرت ولا تهلكني مع من تهلك من المتعرضين لمقتك ونجني من غمرات الفتنة

ما تقول الله، قول الله. هاي أحلى كلمة ممكن تطلع على لسانك، أحلى كلمة موجودة بكل اللغات بالدنيا، أحلى كلمة على الإطلاق كلمة لفظ الجلالة الله. ليه كل الكلمات لما بدك تقولها بتقولها وبدير بالك على الأكسنت أنت وعم تحكي، وخاصة لما بدك تحكي لغات تانية وبدك تراعي أحيانا أسلوب بالكلام. لما بدك تجي على هيدي الكلمة بدك تاكل منها، أحلى كلمة أحلى كلمة أحلى كلمة. وما تستحي أنه إذا بدك تقول عبد الله، إذا بدك تقول الحمد لله، عادي جدا. ليه بدك تستحي؟ تستحي من أحلى كلمة، بتستحي أنت وعم بتقول اسم رب العالمين اللي عطاك وأنعم عليك وأكرمك. تسحب أمك، تسحب أبوك، هل بتستحي بقائدك النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أكيد ما بتستحي فيهن. الله تبارك وتعالى هو أحب موجود إلى قلوبنا، أعظم موجود هو الله تبارك وتعالى. واسم لفظ الجلالة الله أحلى اسم وأجمل كلمة. لذلك دير بالك، هيدا شيء حلو كتير إنك أنت تقول الله. ماشي بتستحي منه، شيء بتشوف حالك فيه، شيء بتفتخر، شيء جميل جدا. فتحريف لفظ الجلالة نص عدد من العلماء، منهم الإمام الشيخ محمد الحامد وغيره، على تحريف لفظ الجلالة. هيدا تحريف من التحريفات. في تحريفات أخرى مثل مثلا الله، قول الله بحذف الألف بين اللام والهاء، نص على حرمة ذلك الخليل ابن أحمد الفراهيدي شيخ الإمام سيبويه. كمان من تحريف لفظ الجلالة اللي بيعملوا البعض أحيانا بمجالس الذكر. هي مجالس الذكر أكيد جميلة وحلوة، هي حلقات الذكر، تلاوة القرآن، تكبير، لا شك إنها رائعة جدا، لكن ما يتخللها تحريف. بيكونوا أولا بلشوا بذكر لفظ الجلالة الله الله الله مع شوية سرعة، بصيروا عم يحرفوا لفظ الجلالة ويحذفوا الألف، بصيروا عم يقولوا الله الله الله الله الله، وآخر شيء بيوصلوا لأنه يقولوا آه آه. منه من أسماء الله؟ لا ورد بالقرآن، لا ورد بالحديث. الفقهاء عدوا كلمة آه من مبطلات الصلاة. يعني الواحد إذا تعمد يقول آه، تعمد يقولها لهيدي الكلمة آه بالصلاة، تكون بطلت صلاته. أسماء رب العالمين ذكر لا تبطل الصلاة، فكيف بده يكون اسم من أسماء الله مبطل للصلاة؟ لذلك ندير بالنا أنه ما نحرف لفظ الجلالة لا بالدعاء ولا بحكينا العادي، حتى لو عم نحكي عمية، حتى لو عم نحكي عمية، في كتير أمور بتكون عم نحكيها بالعمية لما بدنا نوصل لهذه الكلمة، مثل ما عم بعمل. نقول لفظ الجلالة الله بكل احترام، عظم لفظ الجلالة.

المعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، صالح للتحدي، موافق للدعوة، سالم من المعارضة بالمثل، يظهر على يد الأنبياء كانفجار الماء الزلال من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فما ليس بخارق للعادة بأن كان معتادا لا يسمى معجزة، وكذلك لا يعد معجزة الأمر الخارق إذا لم يكن مربوطا بدعوى النبوة ككرامات الأولياء. وأما ما يحدث للنبي من الخوارق قبل دعوى النبوة فيسمى إرهاصا، وكذلك لا يكون معجزة ما يقتضي تكذيب مدعيه، مثل ما يروى أن مسيلمة مسح على وجه رجل أعور فعميت عينه الأخرى. وليس من المعجزة أيضا السحر، لأن السحر يعارض بمثله وهو محرم بالإجماع، وقد يكون كفرا كما إذا تضمن السجود لإبليس أو للصنم، أو تضمن كتابة المصحف بالبول ونحو ذلك. أما إذا لم يتضمن ما فيه كفر فيكون حراما من الكبائر. والمعجزات التي ظهرت على أيدي الأنبياء أدلة عقلية تحتم تصديقهم في كل ما أخبروا الناس به عن الله تعالى، من وجوب عبادة الله تعالى وحده خالق كل شيء، ووجوب متابعتهم في الأعمال التي يأمرون الناس بها. وكذلك يتعين عقلا تصديقهم فيما أخبروا به من أمور بدء الخلق وعذاب القبر ونعيمه والبعث والحشر والثواب والعذاب والجنة والنار والملائكة وأحوال البرزخ، وهو ما بين الحياتين، أي انتهاء الحياة الحاضرة بالموت والحياة الدائمة التي لا موت بعدها وهي الآخرة. فيجب التصديق في كل ما بلغوه عن الله تعالى، فمن رد دعوة الأنبياء وما أخبروا به عن الله ولم يؤمن بهم يكون مهدرا لقيمة البرهان العقلي، وكان في الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا بأنبيائك الكرام يا ذا الجلال والإكرام.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له شعر بشر فيه بمقدم وظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه: سيملك بعدنا ملكا عظيما، نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا ليا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصر بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي. وكان له 10 أولاد فتفرقوا، 6 منهم قصدوا اليمن وبنوها، و4 رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها. وخرج من بين اليمنيين التبابعة، وهم ملوك اليمن وأحدهم تبع، يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء مقفرة من الأنهار، فألجأتهم الحاجة إلى أن يصنعوا شيئا يجمعون به سيول المطر التي كانت تهطل في أوقات معينة لينتفعوا بها، فألهمهم الله طريقة بناء السدود والحواجز يقيمونها بين الأودية للانتفاع بما تخلفه وراءها من مياه. وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها، وأول من بناه سبأ، وسلط إليه 70 واديا تفد إليه مياهها، ومات ولم يكمل بناءه فأكملته الملوك بعده، وكان آخر من أتمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام. ولإتمام السد خبر يقول إنه لما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء واديهم، إذ لم يكن السد قد انتهى بعد، فتركت ملكها وسكنت قصرها، وطلبوا منها أن ترجع فأبت، فقالوا: إما أن ترجعي أو نقتلك. فقالت لهم: أنتم لا عقول لكم ولا تطيعونني. فقالوا: نطيعك. فرجعت إلى واديهم وعكفت على إنهاء السد، وجلبت الصخور والزفت الأسود، ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة، وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى، ثم من الثاني الأوسط، ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة. وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة، عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام، أي الحشرات المؤذية، ولا تتعب دوابهم. وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه، ووصلوا إلى تلك البساتين النقية، ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها، وعلى رأسها وعاء من قش، فتلتهي بمغزلها وتمشي بين الأشجار المثمرة، فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر، من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم، أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم، وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض، حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى، ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده، آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة ب4700 قرية، بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا: لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة. فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة، ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم. وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله، حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله، فأرسل الله إليهم 13 نبياً فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا والعياذ بالله: ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس، حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا. ومنه ما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات، فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى، ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال: لا أعبد ربا قتل ولدي، وكفر كفرا شنيعا، وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه، حتى صار خربا ومرتعا للجن. أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تماديا فظيعا، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم، وازدادوا إعراضا، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين، وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت، فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر، ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات

البادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر، إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل. وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت بالأمس بساتين عامرة، ففارقوها ونزحوا عنها بقلب يبكي دما، ثم تفرقوا في شتى البلاد حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها، فجزاهم الله بما كفروا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

جواز لبس الحرز. روى الترمذي في جامعه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. وقد أرسل الإمام أحمد بن حنبل إلى أحد تلاميذه حين أصابته الحمى بورقة كتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومحمد رسول الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اشف صاحب هذا بحولك وقوتك وجبروتك، إله الحق، آمين. ليعلقها حرزا، فهذا دليل واضح من فعل إمام من أكابر الأئمة على جواز لبس الحرز. وقد يحصن الشخص نفسه بدون لبس حرز، كأن يقرأ كل صباح: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الرحمة الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني من أنفس الجن وأعين الإنس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. محمد.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. إن مما يؤكد أن علماء المسلمين كانوا يرون التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمرا جائزا لا بأس به ما ذكره الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب الوفا بأحوال المصطفى، وذكره الحافظ الضياء المقدسي ما نصه. عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة فأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم، أي ما أكلنا. فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الجوع الجوع. وانصرفت، فقال لي أبو القاسم: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب علوي، أي واحد من الأشراف من ذرية سيدنا علي، فدق ففتحنا له، فإذا معه غلامان، مع كل واحد مثل سلة فيها شيء كثير، فجلسنا وأكلنا، وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى الغلام وترك عندنا الباقي، فلما فرغنا من الطعام، قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جائزا حسنا. وقد نقل هذه القصة عدد من العلماء في مؤلفاتهم، منهم الحنابلة وغيرهم. فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون، بل من أجلاء الموحدين. وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية فقد أشركوا على زعمهم. فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدا واسعا؟ فليعدوا جوابا إذا سئلوا يوم العرض. ومن ذلك ما أورده الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قيل فيه: إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه. فقد ذكر العديد من الروايات التي فيها أن كبار علماء وزهاد أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالنبي والصالحين وآثارهم. هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبؤون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي، وأنه شذ عن علماء الأمة المحدثين والفقهاء ممن كانوا قبله وممن عاصروه، ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد، حتى من المجسمة أمثاله، فلا سند له فيما ارتكبه. وقد صح موقوفا على أبي مسعود الصحابي الجليل أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، صححه الحافظ ابن حجر في الأمالي. وفي عصرنا هذا مئات الملايين مسلمين أشاعرة، وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من الماتوريدية، والأشاعرة والماتوريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة، ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع. فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب أشاعرة وماتوريدية. هذا الحاصل في مصر والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وأندونيسيا والباكستان وبنغلاديش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا. وأما المشبهة نفات التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية، بدعة تكفير زوار القبور للتبرك والتكثير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله، فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع إلى البحر. فيا لسخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة وأتباعهم منذ 14 قرنا كانوا على ضلال. وقد صرح بعض الضلاليين بهذه المقالة الشنيعة وقال: إن الناس فارقوا التوحيد منذ 600 سنة، والعياذ بالله تعالى. اللهم ثبتنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم طريق الجماعة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أتيت أخبركم عن سيد الأمم، ميلاده رحمة للعرب والعجم، صلوا عليه كما الرحمن يأمرنا. محمد في البرايا خير محترمٍ.

0: مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم
1: مستمعين الكرام. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 81 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 63 من سورة النمل بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: الْمُلْكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: فحق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي.

وأكرمنا برؤيته وشفاعته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكن ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية
3: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
4: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الأربعاء 5 آب 2026، الموافق ل 21 صفر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا إيمان.
5: أهلا يا علي، صباح لألك، صباح لكمال، صباح لكل متابعينا الكرام. أهلا وسهلا بكل اللي عم يسمعونا. حلقة جديدة من برنامجنا انطلقت، كونوا معنا.

ومثل العادة بدي أذكركم برقم الواتساب اللي فيكن ترسلونا عليه هو 0166-7602. فيكن تبعتوا رسائلكن وتحياتكن للناس اللي بتحبوها. بدي صبح لي على كل اللي دوروا الإذاعة هلا وعبالهم يعملوا صبحية معنا مفيدة بإذن الله. سعد شهاب تحية كبيرة لألك كمان سناء وعليكم السلام بتوجه تحية لألنا لنعيم مرعي زوجته مها لميا مرعي وإيمان خلف. كمان نادية بغدادي بتصبح علينا وتحية للمستمعين تحية لزوجها وكل اللي عم يسمعونا.

هالمود الحلو على الصبح. تحية للحاج يوسف عاشور وزوجته سهام، الحاجة سهام. كمان عنا رسالة من منال آغا بتقول: اللهم ثبتنا على أداء الطاعات، والله يتقبل منا صالح الأعمال، آمين. خلينا نبلش بدعاء اليوم، ندعي سوا لله تعالى ومن بعدها بنعرف شو الورد.

0: ورد اليوم
1: ورد اليوم الأربعاء 21 صفر 1448، الموافق ل 5 آب 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة، هذا هو ورد اليوم. حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة، هذا ذكر يقال للتفويض وتسليم الأمر لله سبحانه وتعالى وللتوكل عليه سبحانه عند مواجهة الصعوبات والشدائد.

0: طلعت على هوا. اوكي حنكفي قراءة رسائلنا اللي عم تبعتوا لنا اياهم على 01 66 76 02. بدي صبح على كل اللي عم يتابعونا وعم يراسلونا. في عنا رسالة: تحية طيبة لكم ولأسرة الإذاعة، أرجو من إيمان وعلي سمعونا مديح على ذوقكم في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان بدي صبح على والدي: صباحكم خيرات وبركات إن شاء الله أحبتي في إذاعتنا، إذاعة الخير والفرح والإلفة والمودة والتلاقي الراقي على الخير، إذاعة نداء المعرفة مع أنشودة أبدأها بقولي بسم الله. أول مرة بتطلبها هيدي بابا؟ يلا صارت عند كمال.
1: يلا هلا صار عنده طلبات كتير كمال.
0: بدك تلحق.
1: يلحق في أنشودة. نعم. هلا أعزائه بدي سمعنا يا في حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. شو يا كمال شو حتسمعنا؟ في كمان بدي وجه تحية ل ما بعرف باكيت بين اسمهم أسماء خالتك تسلم علينا.
0: صباح
1: كمان
0: خالتي.
1: بدي وجه تحية كبيرة للماما.
0: بدي انتقل شوي لعارية. حركة المرور كثيفة باتجاه الجمهور وتصادم. أيوة في خبر في تصادم لخمس مركبات والأضرار مادية ودراج مفرزة سارب عبدة يعمل على معالجة الأمر. فاللي نازل من الجبل بده يدير باله على كواي عارية لأنه في حادث تصادم لخمس مركبات.

0: شو هالأنشود الحلوة غالية من الكويت بتصبح علينا. عندها سؤال فضولي قال هل ممكن هل فعلا الشمس بتكون أقرب لما نكون بالجبل؟ كتير مسمعة بس بدنا نتأكد منه. أنا هيك مثلك بسمع إنه بالجبال الشمس أوطى بقوله ما بعرف ممكن.
1: هو لأنه الجبل هو أعلى. جبل القمة طبيعي يكون أعلى من السهل فبده يكون أقرب للشمس من اللي هن على الساحل.
0: صحيح
1: بطبيعة الحال. طيب في عنا رسالة من الحاج إسماعيل ناصر صهري العزيز. صباح الخير إن شاء الله, اشتقنا لكم كتير. الله يسعد صباحكم بكل خير, تحية لكم وكل المستمعين بالأخص للحاج محمود ناصر والحاجة هناء شجاع والحاج يوسف الخرفان, وبيقول لهم أنا بحبكم كتير.
0: نحن وبتحبنا
1: عن جد إنه نحن.
0: تحية لأبو محمود, كمان تحية لسوزان من السويد بتصبح علينا. شو حتسمعنا شي ولا مفروض بالطقس؟

0: الناس.
1: تستمر الكتل الحارة بالتراجع مع انخفاض إضافي بدرجة الحرارة ساحلا وجبلا. حلو. الحمد لله نبعتها الشوبات الكثير، لكن رح تبقى أربعينية بالبقاع وببعلبك. على أنه تنكفئ هالشوبات عن البقاع وببعلبك منتصف الأسبوع المقبل. يعود الطقس إلى صيفي حار اعتيادي ويستمر عدة أيام وبالتفاصيل درجة الحرارة على الساحل بين 26 و 32 درجة، بين 18 و40 بالبقاع وببعلبك، وبين بين 21 و 27 فوق 1000 متر، ورطوبة عم تبقى على الساحل عم توصل لل 60 بالمية. يعني مثل ما قلت لكم الشوبات عم يخفوا شوي شوي، بس بالبقاع وبعلبك بعد القصة مطولة عندكم لنص الأسبوع الجاي. وهيدا وقته هيدي الصيفية وقربت يعني.
0: صحيح.
1: نعم، يبقى العلم عند الله.

0: شاء الله ما شاء الله
1: حضر منيح كمان برافو.
0: الست فاطمة بركي بتقول اللي راح من الصيفية أكتر واللي باقي. أنا بقول اللي باقي
1: أكتر،
0: أنه يعني نحن معودين ببيروت نبقى للتشرين الثاني عم نلبس صيفي، ونحن بعدنا بآب يعني حسبيون حسبيون هلا، إلا إذا سبحان الله صدقت يعني مش حال التوقعات اللي عم بيقولوها، وإجا الخريف هيك
1: باكرا
0: باكرا وباردا وماطرا.
1: نعم
0: طيب،
1: بدي صبح على زميلتنا ست رانيا مرعي بتقول صباح الأنوار، تحياتي لألك إيمان ولعلي ولوالدتي الشيف لميا وعمي نعيم وزوجته مها وعمتي رجاء وسناء وعمو سمير وزوجته سمر ولكل المستمعين وبالأخص معلمات ثانوية الهداية.
0: أبو حسين عيتاني عم بيصبح علينا على أم حسين، أكيد بنت أم حسين وبنت بنت أم حسين، تحية لكم من جبل لبنان.
1: تحياتنا لكم جميعا، بدي صبح على ست أم بلال برجاوي وأيضا كمان على ست فاطمة الحمصي.

0: بدي احكي شوي عن الذهب، اسعار الذهب من شوي، لحظه شوي، اخر التحديثات بتشير الى ارتفاع باسعار الذهب. الاونصه وصلت من شوي لل 4150 دولار، اما بالنسبه لاسعار الجرامات، عيار الجرام عيار 24135 دولار، عيار 22125 دولار، وعيار 21117 دولار.
1: اوكي، في شيء هيك ابديت على المحروقات؟
0: نعم، من بارح صدرت نشرة جديدة للمحروقات بس ما بعتت لي يا سارة صالح.
1: هلا من الله.

إذن ارتفعت أسعار المحروقات مجددا وفق الجدول الصادر امبارح عن وزارة الطاقة، والبنزين 95 أوكتان وصل للمليونين وأربعمائة وثمانية وستين ألف بارتفاع 24 ألف، البنزين 98 أوكتان مليونين وأربعمائة وستة وثمانين ألف كمان بنفس الارتفاع، المازوت وهو هالارتفاع الكبير عم يصير بالمازوت الصراحة عم شوف قد الناس عم تشتكي من هالموضوع، سبحان الله هذا الارتفاع يعني عالمي مش بس عنا، وصلت يعني للمليونين وثلاثمائة واثنين وأربعين ألف يعني ارتفع سعره 66 ألف. أما الغاز كمان ارتفعت 18 ألف القارورة ووصل سعره للمليون ومية وخمسة وسبعين ألف.

0: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
8: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالب وردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية
3: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديدة من عيهم استقبال.
4: رجعنا لكم متابعينا الكرام بعد الفاصل، ومكفيين بفقرات برنامجنا صباح المعرفة، ومكفيين بقراءة رسائلكم على 01-66-76-02. بدي صبح على ست فاطمة البركة، عم تعاني مع الشوبات، عم تعاني فاطمة. الحاج وليد عيتاني كمان بيصبح علينا وعلى كل فريق عمل حملة الديوان للحاج والعمرة، تحياتنا لألون، وأكيد تحياتنا للحاج أحمد حلاوي. كمان في عنا رسالة من الست فادية شهال، صباح الأنوار، تحية لألكم إيمان وعلي، وتحية للحبيب نزار، خي الدكتور نزار، كمان تحياتنا لألون.

0: خبرية اليوم.
1: لا مش هلأ خبرية اليوم بعد شوي. فاطمة الحمصي عم تقول على سبيل السعادة المولد قرب.
2: يا عين. وبرامج إذاعة نداء المعرفة الرابيت رح تبدأ إن شاء الله الاثنين القادم، فلذلك تابعوا طيلة هيدا الموسم المبارك مولد النبي عليه الصلاة والسلام.
1: فادي الشهال ريتي رسالتها كمان طيب. وأبو حسين التحيات الجديدة تبعيته
2: لا بعد.
1: أبو حسين عم بيجع بيجدد تحياته لأم حسين، حسام حفيده وسام الصغير، وبهدوم مديح عم يمضي الزمن.
2: نعم حلو هالذوق.

0: حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: الأسبوع الماضي وفي بيروت توفي شاب وأدخلت زوجته وابنه عمره 3 سنين للمستشفى بالعناية الفائقة إثر تسمم حاد بعد تناول وجبة دجاج من أحد المطاعم ببيروت. وهذه القضية أو هذه القصة اللي صارت رجعت إلى الواجهة قصة سلامة الغذاء خاصة بالصيفية. تمام نسمع عن حوادث تسمم، وعادة التسمم عم بيصير يا أما أنه من الأكلات السريعة يا أما من الثوم اللي بيجي مع الدجاج أو المايونيز أو هالقصص. كتير مهم نحكي عن هالموضوع وننبه منه. بيسعدنا نستضيف الدكتور محمد فايد لا يحكي لنا أكتر عن سلامة الغذاء. يسعد صباحك دكتور محمد.
4: أهلا صباح الخيرات.
3: أهلا وسهلا، شكرا على تلبية الدعوة.
4: ان شاء الله دائما بنلبيكم. ان شاء الله
3: ان شاء الله.
5: اهلا وسهلا دكتور.
3: طيب دكتور، اول شيء شو يعني سلامه الغذاء؟
4: اول شيء بدنا نعرف انه الاكل ممكن ضمن حرارات معينه انه يتحول لسم بدل ما يكون عامل غذائي. اهم الشغلات اللي مطلوب ننتبه لها هي الاشياء ذات المنشا الحيواني، يعني لحمي، بيض، دجاج، حليب ومنتجات الحليب، سمك والدجاج، يعني هن الأشياء الحيوانية، سمك، دجاج، لحمي، بيض، منتجات حليب. هيدول إذا بيتعرضوا لحرارة ضمن ما يسمى بمنطقة الخطر اللي هي ما بين 5 درجات مئوية وما بين 60 درجة. هلا حكوا شيء يعني 5 درجات. 5 درجات مطلوب حرارة البراد مش التلاجة. حرارة البراد عنا مطلوب تكون 4 درجات حتى ما يصير في عنا تكاثر للبكتيريا اللي هي بتسبب التسمم. التلاجة مطلوب تكون 18 درجة تحت الصفر. حرارة الشوي مطلوب تكون 60 درجة. ضمن هيدي الحرارات أي أكل مطبوخ بينحط ضمن هيدي الحرارة وبينترك أكثر من ساعتين ممكن يصير في عنا تسمم غذائي إذا ما كان محطوط محفوظ ضمن طرق معينة. أكثر الشغلات اللي بيصير فيها تكاثر للبكتيريا هي إذا بنحط نحن لحم ني أو سمك أو دجاج أو بيض. هلا بنشوف شو أهمية البيض قدام أكل مطبوخ، لأنه الأكل المطبوخ حيسخن أقل من 60 درجة، وبالتالي إذا تكاثرت في بكتيريا انتقلت لنا من هالمنتجات الحيوانية اللي غالبا بيكون في عندها تكاثر بكتيري ضمن الحرارات اللي ذكرناها، خاصة بحرارة المطبخ اللي بتجمع نوعين من العوامل تبعية الخطر اللي هي حرارة ورطوبة عالية نتيجة بخار تبع الأطعمة. فهيدول العاملين بيزيدوا من تكاثر البكتيريا. إذا زادت البكتيريا عن حد معين ودخلت إلى جوف الإنسان بيصير في عنده شغلتين أساسيتين مطلوب أنه ننتبه لهم، اللي هي الاستفراغ أو القيء والإسهال. إذا اجتمع الإسهال مع الاستفراغ هذا تسمم غذائي، وإذا بيزيد عليه حرارة يعني في عندنا تسمم بكتيري. عرفتوا كيف؟
3: نعم.
4: فبالتالي مطلوب انه ينتبهوا الناس خاصة بفصل الربيع والصيف، عنا بيسمى بوزارة الصحة فصل الإسهالات بلبنان، لأنه بيزيد الحرارات عنا وبيزيد الرطوبة خاصة بالساحل. فنحن بدنا ننتبه كتير لطريقة حفظ الأطعمة وطريقة تناول الأطعمة. يعني ممكن الطعام يكون كتير منيح لكن انت تكون سبب بالتسمم إذا كان إيديك منه منيح. يعني مطلوب تغسيل الإيدين، ننتبه دائما قبل ما ناكل، وهذه سنة نبوية شريفة أنه نحن مطلوب نغسل إيدينا قبل ما ناكل. يعني ممكن أنت تتعرض لغبار الطريق، ممكن تحط إيدك على مسكات سيارة أو مسكات الباب البنائي أو مسكة الباب تبع الحمام إلى آخره. هيدي المسكات ممكن تنقل لك بكتيريا، فأنت مهم جدا قبل ما تاكلي انك تغسلي ايديك. هلا اذا كان نحن بدنا نحط اطعمه بالبراد كمان مطلوب نعرف كيف نحط الاطعمه بالبراد. هلا صار اسهل الطريقه طرق هيدي الشغلات لعدم انتشار البكتيريا المؤذية ما بين الأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة ضمن البراد. مطلوب نحط احنا غلافات على الأطعمة المطبوخة وعلى الجبن واللبن واللبن، يعني ما مطلوب ينتركوا مكشوفين بالبراد، خصوصا إذا نحط فوق منهم بيض أو لحم ني أو دجاج، لأنه ممكن ينزل منهم الزوم وينزل على الأكل المطبوخ وبيأثر ساعتها بيعملنا تسمم. هيدي هي الأساسيات تبعي اللي بنقولها.
5: نعم.
4: بالنسبة للتحضير الأطعمة بالمطبخ مطلوب ننتبه كتير على وين عم نقطع اللحمة والخضرة. ما مطلوب نقطع اللحمة والخضرة على نفس المقطع اللي هو
5: غالبا
4: هلا عم يصير بلاستيك.
5: نعم صح.
4: لوحة التقطيع. هلا الأفضل إنه يكون نوع الألمنيوم أو المعدن، لأنه حتى البلاستيك اللي هو آمن أكثر من الخشب، لأنه الخشب بيمتص عصارات من يعني من اللحوم او الدجاج او السمك. اذا كان بلاستيك ولقينا في تشققات كتير مطلوب انه ننتبه انه هيدا مش بس بكفي غسله بالمي والصابون، بده ينحط عليه كميه من الملح مشان نقضي على كل بكتيريا موجوده وما زالت عنا بطريقه الغسل.
5: ايوه يعني الملح دكتور بيساعد بهيدا الشيء، بيخلصنا من البكتيريا الملح.
4: الملح بيقضي على كل انواع البكتيريا والفيروسات، لانه بيسحب منهم، يسحب من الخلايا المي وبيجففها. عشان هيك الملح والسكر والعسل هدول مواد يعتبروا صحيا انه ما بيصيبهم فساد ابدا لو بعد 3000 سنه 4000 سنه.
5: نعم.
4: اذا كان طبعا ما نحط عليهم مي. عرفتي كيف؟ اذا حافظوا.
5: نعم.
4: إذا عندكم أسئلة قولوا لي. إذا البيض
5: دكتور.
4: بدي أشير لقصة البيض. البيض
5: تفضل.
4: أهم مصدر للسلمونيلا. بدكم تعرفوا أنتم أكثر مصدر للتسمم الغذائي هو السلمونيلا، بعد منه بيجي الإيكولاي. الإيكولاي بيجينا من المي الملوثة بالخروج، يعني مي ملوثة بالمجارير.
5: نعم.
4: أو الزريعة المصقية بالمجارير. هذه مطلوب كتير ننتبه كيف بدنا نغسلها. مطلوب ننتبه انه البيض لما بدنا نمسكه بدنا نغسله قبل ما نستعمله.
5: نعم.
4: بدنا نقيم عنه الاوساخ قبل ما نستعمله، لانه في عنا حوالي 3000 نوع من السلمونيلا. اذا كان نحن مسكنا البيضة صار على ايدينا في سلمونيلا، رحنا حطينا ايدنا على شيء ما بيتسخن مثل الجبن اللبني الى اخره، الخبز، بصير هذا مصدر كبير للتلوث. بالنسبة للحاسة اللي صارت أو هي حاسة التسمم، ممكن المطعم يكون قدم أكل صحي.
5: نعم.
4: لكن ممكن اللي أكله هو ما كان عم يستخدمه الطريقة الصحية.
5: أيوة.
4: يعني ممكن يكون التلوث صار عن طريق الطاولة، عن طريق الإيد، عن طريق السكاكين، الشوك، الصحون إلى آخره. يكون التلوث فيها.
5: دكتور هل قد التلوث من خلال الطعام يعني مخاطره كتير كبيرة، ومثل ما شفنا يعني وصلت لأنه أنهت حياته لهيدا الشخص، كيف صارت المضاعفات معه بحسب توقعاتك وحسب أكيد ما أنت طلعت على الموضوع؟
4: لا، هو الجفاف اللي بيصير من الإسهال والاستفراغ. مطلوب الأهل إنه إذا كان تكرر الاستفراغ 3 مرات ما بقى ينطروا بالبيت.
5: أيوة.
4: يروحوا للمستشفى للطوارئ. إذا كان الإسهال صار عندنا أكثر من 3 مرات يستشيروا طبيب، يروحوا على طوارئ المستشفى. أقل شيء بيساعدوهم إنه يوقفوا حالة الجفاف اللي بيؤدي للموت، خصوصا عند الأطفال وعند كبار السن.
5: أيوة.
4: يعني هو الطفل هو ويعني في عنا عامل ما بيتحمل الجفاف، والكبار السن الختيرة ما بيتحملوا الجفاف. عشان هيك إذا بنشوف، إذا بتسمعوا إنه بأوروبا هلا بقصة الارتفاع الحرارة مات 4000 شخص بخلال 2-3 أيام.
5: نعم صح.
4: أغلبهم هيدول ختيرة.
5: نعم.
4: لأنه صار عنده الجفاف وما ما تعالجه من الجفاف.
5: كيف؟
4: فدائما بدنا ننتبه هون، ننبه الناس إنه إذا صار في عنا تقيؤ 3 مرات مع إسهال ناخده على الطوارئ، يحطوا لنا مصل، لأنه المصل يوقفنا حالة الجفاف اللي هو السبب الأساسي للموت بهذه حالة التسمم.
5: أيوة.
4: بعدين بصير في عنا العلاج لإله. وبدي نبي هون لشغله، نحن عنا اكله مشهوره كثير بلبنان اللي هي الشاورما.
5: صحيح.
4: على الحمد لله انه كثير من المطاعم صار عم تحط حاجز ازاز او بلاستيك تمنع الغبار. طبعا غبار الطريق بيحمل بكتيريا اذا عشت على اللحمه وكانت اللحمه ضمن حراره 5 إلى 60 درجة ممكن تصير في عنا تكاثر للبكتيريا، خصوصا على الصحن اللي بينزل فيه لحم الشاورما. يعني هو لما بقص اللحم اللي على المشقة الشوية ما فيها بكتيريا.
5: نعم.
4: لما عم تنزل على الصحن تختلط بالزوم تبع اللحمة مع الغبرة تبعية الطريق مع البندورة وإلى آخره، هون المشكلة الأساسية اللي إذا يعني بنعمل إحصاء أكثر عدد من السندويشات اللي بيصير فيها تسمم من الشاورما.
5: نعم، لأن كتير معرضة للغبرة،
4: خصوصا أنه أغلب الناس اللي بيأكلوا الشاورما بيكون إيديهم وسخة.
5: نعم نعم.
3: طب دكتور، شو هي الميكروبات يعني أو الفيروسات اللي هي كتير خطيرة؟ يعني مثلا هيدا برأيك الشخص اللي مات هداك الأسبوع بسبب تناول وجبة الدجاج، شو هو اللي أدى؟
4: الأغلب أنه إما يكون سالمونيلا أو يكون إيكولاي، يعني يا أما جاي جرثومي من الدجاج أو مخلفات الدجاج أو يكون من الحمامات اللي هو الإيكولاي اللي بتنتشر عنا بالحمامات.
5: أيوة.
4: هذا الأغلب وهن جراثيم خطيرة، يعني مطلوب واحد ينتبه لها كثير. مشان هيك بننبه على قصة أهمية غسل الإيدين قبل الأكل.
5: نعم.
4: معظم الناس اللي بيروحوا المطاعم ما بيغسلوا إيديهم.
5: صحيح.
4: وبيلوموا المطعم، ما بيلوموا حالهم، وخصوصا الأطفال بيلعبوا بالتراب بيروحوا بياكلوا.
5: نعم.
4: هون بدنا ننتبه كثير لهذا الموضوع، لأنه التراب بيحملنا بكتيريا كثير كبيرة يعني ومختلفة.
5: صحيح.
4: يعني في عنا بكتيريا الستريبتوكوكوس اللي هي بتكون موجودة بالغبرة وما بتتأثر بالحرارة. يعني في عنا بكتيريا بتتأقلم مع الحرارة، لو كانت الحرارة عالية ولو كان في شمس تتأقلم معها، مجرد ما يكون في عنا جو ملائم لتكاثرها مع مواد حيوانية هون ساعتها بصير المصيبة.
5: الحين ده السؤال اللي كان بدي اسأله دكتور، يعني البكتيريا اللي ينقضى عليها من خلال الطبخ قد ايه مطلوب تكون درجة الحرارة؟ وهلا عم تقلنا انه في بعض البكتيريا
4: الغليان.
5: ايوه للغليان.
4: نحن دائما لما بدنا نشوي هو الاكثر التسمم ما بيصير من وراء الاكل المطبوخ.
5: ايوه.
3: الو
4: الو.
5: اي نعم دكتور تفضل معك. نحن
4: اكثر البكتيريا ما بتكون من الاكل المطبوخ، بتكون من المشوي. لأنه حرارة الشوي ما بتتعدى 60 درجة، ونحن مثل ما قلنا بدنا نشوي يعني يكون الشوي مظبوط، ما بده يكون ملوح.
5: نعم.
4: إذا كانت اللحمة جاية من عند اللحام ملوثة وورا اللوح تبع التقطيع بدنا ننتبه له، ما بدنا كمان بهذا الجو ناكل لحم ني. بدنا ننتبه كتير، يعني نحن عنا عادات بناكل سودانية بناكل كبنية لآخره، بهيدا الجو ما بدنا ناكله.
5: أيوة.
4: عرفتوا كيف؟ لأنه بيحمل مخاطر كتير كبيرة.
5: نعم.
4: كمان في بدي نبه كمان السالمونيلا بتنتشر بطريقة كتير كبيرة بالمحلات، لأنه ما بينتبهوا خصوصا لما يحطوا إيدهم على البيض. يعني كتير من الستات بتحط البيض على الغاز أو على المجلة وما بتنغسل محل البيض، وبيرجع بتحط محله شيء ممكن مثل الخضرة مثلا ما بينطبخ.
5: نعم.
4: فبتنقل الخضرة السالمونيلا الموجودة على البيض للناس اللي عم تاكلها.
5: واو.
4: عرفتي كيف؟ فمشان هيك كمان لما المسافرين محل لمحل، يعني نحن ممكن نتعود على أنواع من البكتيريا ما تعود تأثر علينا، لكن شوفوا المسافرين اللي بيجوا مثلا لعنا أول يومين تاتي بقضوها بالحمام لأنه يصير عندهم إسهالات.
5: نعم.
4: لأنه بيتعرضوا لبكتيريا مش معودين عليها.
5: نعم صحيح.
3: نعم. شكرا كتير دكتور محمد فايد على المعلومات المهمة اللي عطيتنا إياها، بس بدنا منك هيك نصيحة أخيرة للمستمعين بما يخص هالموضوع.
4: نصيحة أخيرة، انتبهوا كيف تحفظوا المأكولات بالبراد. إذا كان عندكم أكل لبني جبني لبن حليب إلى آخره، حطوا عليه بلاستيك بالبراد، ما تحطوا فوق منه بيض ولا لحم ني ولا دجاج ني ولا سمك ني. هيدي أكتر شيء. وبعدين غسلوا إيديكم لو بنعيد 100 مرة غسلوا إيديكم قبل ما تاكلوا.
5: صحيح.
3: نعم. دكتور هيك اجا عبالي سؤال، هلا دائما بنسمع على السوشيال ميديا مزبوط الرز لا ينصح انه يعني اعاده تسخينه من بعد ما ينحط بالبراد؟
4: لا ما هذا صحيا انا ما شفت ولا دراسه، انا كاتب كتاب عن التسمم الغذائي.
3: نعم.
4: ما في ولا اي دراسه بتقول لك انه الرز ما بيتسخن بعد ما يتبرد، لكن بدنا ننتبه لشغله هون انه الاميدون اللي هو النشا.
5: نعم.
4: إن كان بالرز أو كان بالمعكرونة بدنا ننتبه لهون لشغلي، إذا انطبخوا بدهم يعني ما ينتركوا بحرارة الغرفة مكشوفين أكثر من ساعتين، لأنه في بكتيريا معينة بتجينا من الغبار بتجي على النشا تبع اللي موجود بالرز وبالمعكرونة.
5: نعم.
4: لأنه هدول كمان مصدرين أساسيين بالتسمم الغذائي ضمن البيوت، انه بيتركوا الرز مكشوف ما بيسخن مظبوط، لانه اذا لنفترض انه بدك تسخن انت بتسخنه شوي صغيره ما بتسخنه ترجع للرز كتير.
5: صحيح.
4: والمعكرونه اذا بدها تتسخن بنصح انا اذا في كهرباء طبعا، لانه ما بتتسخن المعكرونه مظبوط الا بالمايكروويف لحتى يخترق كل الانسجه والسماكه تبعت المعكرونه. هون اذا اجاها بكتيريا من الغبار هون بيصير في عنا نسبة كبيرة من التلوث الغذائي وممكن يصير في عنا تسمم.
5: نعم.
4: انتبهوا كثير لما بدكم تاكلوا اكلات فيها نشا انه بده يكون التسخين منيح او يكون محفوظ بالبراد.
5: نعم دكتور يعني في سؤال،
4: وانتبهوا لحرارة البراد، يعني انا بنصح اي شخص عنده شك بحرارة البراد يجيب مصلح يقيس له قديه حرارة البراد وقديه حرارة التلاجة عنده. حرارة البراد مطلوب تكون 4 درجات.
5: ايوه.
4: مع حرارة التلاجة بتكون 18 درجة ناقص.
5: دكتور يعني
4: هيدا كتير مهم منشان ما يكون في عنا البراد خزانة للتلوث البكتيري.
5: صحيح. دكتور في سؤال من المتابعين عم يطلبوا منك الطريقة الصحيحة لغسل البيض، كنت عم تذكر لنا انه مطلوب ينغسل البيض قبل ما نستخدمه، شو الطريقة الصحيحة المطلوب نعتمدها تما تنتقل السالمونيلا؟
4: هلا اضبط طريقة انه لما نجيب البيض على البيت انك تغسليه بالمي والصابون ويكون قدام منك مثل مادة معقمة، أي مادة معقمة،
5: كلور مثلا،
4: لو كان كلور مثلا أو الكلوريكس أو ال بتسقطيها وبتقيميها منها فورا وبتنشفيها، لأنه ما مسموح يكون في رطوبة على البيض، لأنه البيض مؤلف من كالسيوم، يعني غلاف البيض مؤلف من كالسيوم زائد سلمونيلا. يعني شوف قديش السلمونيلا كتير بالبيض.
5: نعم.
4: انه تكوين القشرة تبعت البيض هي كالسيوم زائد سالمونيلا، فنحن لما بنغسل البيض مطلوب انه نغسله من قيم كل الاشياء اللي على البيض، لما نحطه بمادة معقمة ومنجففه فورا نمنع كمان الرطوبة انه تدخل عبر المسامات للبيض الى الداخل. ولما بدنا نستخدم البيض ما نستخدمه الا ما يكون مقلي منيح او مسلوق منيح، يعني حرارة الغليان لما بنسلق البيضة بتقضي على السالمونيلا. يعني لو نحن بدنا ناكل البيض رخو بنسميه برشت نحن،
3: صح،
4: بدنا نغلي 3 دقائق، يعني بتكون المي عم تغلي عليه 3 دقائق وبالتالي ما في مجال انه تبقى فيه سلمونيلا لو دخلت للداخل.
3: يعني دكتور ما في داعي نعقمه اذا المي المغلية بتقتل السلمونيلا؟
4: لا ما انت بدك تنتبه لشغلي انه في عندك كروس كونتامينيشن مع غير مأكولات. انت ما بتخاف بس انه انت عم تاكل البيض، انت بتخاف انه ينتقل السلمونيلا للخضره وللبن وللبنه اللي جوات البراد
5: للمطبوخات
4: للمطبوخ اللي هو مكشوف.
5: صح.
4: وغالبا للاسف كثير من الستات بتحط البيض فوق بطلب البيض ينحط تحت باسفل البراد.
5: ايوه هيدي حلقه لحالها دكتور.
4: ممكن انه ينزل من الكرتونه تبعت البيض.
5: نعم.
4: غبره تنزل على صحن مطبوخ تعمل لك مشكله كثير كبيره.
5: صحيح.
4: لانه الكرتونه تبعت البيض ملوثه.
5: نعم مطلوب نعمل حلقه عن هالموضوع، تقسيم البراد وكيف منحط الغراض بقلبه.
3: وعم
5: دكتور
3: عم بتطالبوا انه نعيد المقابله بركي ان شاء الله بنعيدها.
5: كثير مهم الكلام.
4: بتعرفوا انه معامل يعني المعامل اللي بتعمل برا في شيء بيسموه يعني في كلاسيفيكيشن للبيض.
5: نعم.
4: البيادي بيجي بحرجة يمكن الناس بيشوفوا هيدي الشغلة بالتلفزيون أيام بيعملوا مشاهد تعقيم البيت، تجي مكنة بتمتص حوالي 100 أو 150 بيضة مع بعض وبنزلوهم بزيت مغلي لفترة حوالي 40 ثانية، بيرجعوا بيقيموهم، بيرجعوا بيجففوهم بهواء، بيرجعوا بيغلفوهم بغطاء من البلاستيك. هذا بيت معقم، هذا بيسموه بيت الدرجة الأولى.
5: أيوة.
4: هذا ما في داعي ساعات نحن نخاف منه، لكن هذا للأسف أنه موجود عندنا بلبنان.
5: نعم دكتور، في سؤال كمان عم بيقولوا لنا، إذا هن مربيين الدجاج بقلب بيتهم يعني بيقدروا كمان أو مطلوب كمان يغسلوه للبيض وهن واسقين يعني؟
4: أكيد كمان أكيد.
5: بكل الأحوال
4: هذا في عندهم خطر كتير كبير، لأنه إذا مربيين الدجاج يعني فوتوا السلمونيلا، عندهم السلمونيلا موجودة على المخرج تبع الدجاجة.
5: نعم.
4: وبالخروج تبع الدجاج وبالبيض. عم اقول لك انا تاليف القشره تبعيت البيض هو كالسيوم زائد سالمونيلا.
5: ايوه.
4: بغض النظر اذا كان مربى جوات البيت ولا مربى بالمزرعه ولا بغض النظر، السالمونيلا هي موجوده بخروج الطيور، خروج العصافير، خروج البقر، يعني الحيوانات كلها في عندها سلمونيلا.
3: نعم.
5: يعني قدي عم يتشكروك المتابعين على هالمعلومات الكتير مهمة اللي هلأ بسم الله عليك يعني أضفتنا فيها وأضفت لنا معلومات جديدة على معلوماتنا. شكرا كتير لك دكتور محمد فايد على هالكلام المهم.
4: أهلا وسهلا،
5: مع السلامة، في أمان الله.
3: إيمان عم بيطالبوا إنه نعيد المقابلة، بركي من
5: برمجها
3: من برمجها ونخبرهم بعدين. شو يا كمال، شو حتسمعنا؟

0: فت لنا يا كمال بخبريت اليوم وخان انت من البيض.
1: يعني قصة هالبيض قصة.
0: دراسة جديدة بتحكي عن أكثر الروائح تقريبا المحبوبة عند الناس، خلينا نعرف شو هي.
1: أوكي.
2: خبرية اليوم.
0: في دراسة جديدة أطلقتها إحدى المواقع ظهرت فيها 30 رائحة محبوبة عند الناس بنسبة متفاوتة، والغريب بالموضوع أنه قد تجد روائح محبوبة كتير عند البعض والبعض الآخر ما بيتقبلها. مثلا بتلاقي البنزين، ريحة البنزين، في ناس مغرومة بريحة البنزين،
1: أي بتحس إدمان، في ناس بتحب تشم ريحة
0: يعني
1: البنزين،
0: بس في ناس ما بتتقبل. أنت بتحب ريحة البنزين؟
1: أبدا
0: ولا أنا؟
1: أبدا
0: ولا أنا. أنت
1: ما
0: كمان؟
1: في أتحمل.
0: لا كمان في اختلاف على ريحة الجوافة، أنا غرامي ريحة الجوافة
1: كتير حلوة. هي الجوافة بس تحطها بالبيت أنت بتشم ريحة البيت على كذا يوم جوافة.
0: نعم بس قوية. في ناس ما بتتقبل هذه الريحة، حتى في ناس ما بتتقبل ريحة الشمام، هذا شيء استغربته.
1: ليه؟
0: ما بعرف.
1: حلوة ريحة الشمام كتير. طيب. حلوة.
0: خلينا نشوف هالدراسة شو بيّنت وشو أكتر الروائح محبوبة عند الناس اللي هن سألوهن. بالمرتبة الأولى رائحة ورد السوسن، 85% جاوبوا هالجواب. المرتبة الثانية الفانيلا، ريحة الفانيلا
1: حلوة كتير، ريحة الفانيلا
0: 81% النسبة. حذاري شو المرتبة الثالثة؟
1: مرتبة الثالثة بالورود يعني؟
0: لا
1: مش ورود،
0: ريحة القهوة.
1: هيدي بطول يحطوها on top أول شيء مطلوب تكون ريحة القهوة منعشة جدا
0: بنسبة 80%. أما بنسبة 77% جاوبوا ريحة الشتاء أول شتوية
1: كتير حلو.
0: نعم
1: كتير حلو.
0: بالمرتبة الرابعة إجا يعني احتلتها مرت احتلتها مرت ما بعرف شو احتلتها مرت بدول نسيم البحر والمحيط.
1: نعم.
0: أما المرتبة الخامسة العشب المقطوع، العشب
1: يعني؟
0: العشب الخضرة لما تقطعيه هذا. المرتبة السادسة الغسيل النظيف،
1: هيدا عندي أول شيء بالنسبة لي.
0: حلو حلو حلو
1: ريحة الغسيل النظيف، ريحة الغسيل اللي هيك واو.
0: بالإضافة إلى روائح الصنوبر، الحمضيات، النعنع المغلي، الورد، البسكوت المخبوز، رائحة الشوي،
1: ريحة الخبز بس يطلع من الفرن، واو،
0: القرفة، وريحة نار الدخان الناتج عن توليع النار، في ناس بتحب الريحة.
1: هيدا
0: أنا بتعمل لي وجع راس.
1: لا لا لا لا مش مقبول.
0: هيدي كانت خبرية اليوم، ومننا حنفوت دغري على سؤال اليوم. بعتولنا أنتوا على رقم الواتساب شو أكتر ريحة محبوبة عندكم.

0: إذن شو أكتر شيء ريحة بتحبوها؟ شو أكتر ريحة محبوبة عندكم؟ وبلشت الأجوبة توصلنا ريحة أهلي وولادي لما عبطن الله يطول بعمرهم.
1: شو حلو، حبيت كتير الجواب.
0: فاجأتينا.
1: إيه فاجأتينا، يعني هيك كم من المشاعر حبيت. من المشاعر.
0: طيب أماني الحسين بتقول ريحة الأطفال وكل روايح النظافة.
1: برامي بيبي يعني.
0: لا ريحة الأطفال قصدي، أنا فكرت ريحة الأطفال يعني هنا ريحتهم،
1: هنا ريحة جلدهم حلو. إيه بس عادة المتعارف عليه كلمة شم بيبي لأنها كانت مشهورة كتير بوقتنا.
0: نعم
1: هيدا الريحة برامي بيبي
0: كالونيا الأطفال.
1: إيه.

0: نعم. طبي بايدك اصلا، قد ما جربت ترجع تغسل ما بتروح. يا راحت عليك النكته يا كمان.
1: كمان كل جقره عم يجربوا فيه. طيب بس بقصد ريحتهم بلا اضافات، قصدها اماني عن كانت من شوي عم ترد على جوابها. عم تقول انا بركض ركض من الشارع اذا في ريحه جوافه.
0: اكيد اكيد. كمان في رساله، صباح معطر باثار قبر الرسول عليه الصلاه والسلام، تحيه لكم ولزوجي وجروب القلوب البيضاء، وبتحب ريحه التراب وقت نزول المطر.
1: حلو.
0: ست ام عيسى، كتير حلوه كتير حلوه بتكون الريحه، تبارك الله.
1: طيب كمان عم بيقولوا لنا سوزان بتقول الريحه المفضله عندي ريحه الكعبه والروضه، بعد ريحه النظافه، وبعد العود والجاردينيا والياسمين.
0: يا سلام ريحه القهوه وهي عم تتحمص، اسعد الله صباحكم. يعني مش اي قهوه، هي وعم تتحمص، عرفت؟ بتول لحام، تحياتنا لك يا بتول.
1: كمان كان في حدا كاتب ريحه القهوه على الفحم،
0: كتير حلوه ريحتها اصلا، هي كتير طيبه القهوه على الفحم. رائعه. الزنبق صراحة أنا كتير بحب ريحة الزنبق جدا.
1: صباح وصباح وصايمة شغوري عم تقول أنا كتير بحب ريحة شجرة الكالونيا وريحة الصنوبر.
0: ياي ذكرتيني، كان عنا شجرة بجنينتنا هيك حد البيت، ما تطلع ريحتها بس بدنا ننام بالليل تهف هيك الريحة، ريحة الكولونيا رائعة وهيك بتكبر ما شاء الله. كمان في عنا رس، أول شيء اللي بده جاوبنا على سؤالنا شو أكتر ريحة محبوبة عندكم، بتراسلونا برسالة نصية على 0166-76-02. كمان من الإجابات هات لنشوف الكاز، ولا
1: لا أنا لا
0: فاطمة أنا شو لا. القصة الكاز
1: في ناس بتحبها،
0: البرامي بيبي زنبق، وما بلاقي مثل ريحة أمي رحمها الله. أمين. رحمها الله رحمة واسعة.
1: أم الحسن أبو الخدود مبارح كانت بعتت لي علي، طب ما أمرار ما عم بقدر فيه أتابعكم، عملوا لنا برنامج بعد دور أنت وإيمان. قلت لها إن شاء الله، فاليوم شكلها فائت وبعتت لنا تحية صباحية ونحن منوجه لها تحية.
0: طب أنه نحن منفكر يعني أنه نعمل برنامج بعد الظهر، بس أنه ليه ما بتفكروا تفيقوا بكير؟
1: تفيقوا.
0: أنه إيه تفيقوا بكير، أنا بعرف كتير ناس حقيقة عم يحطوا الألارم ليقوموا ويعملوا صبحية معنا كل يوم الصبح. يعني حقيقة من الرسائل اللي هيك كتير حبيتها وفاتت لقلبي، حدا بعت لنا بدل ما نفتح السوشيال ميديا أول ما منفيق صرنا منفيق منصلي الفجر منتحصن ومننطر صباح المعرفة.
1: حلو.
0: يعني أنا بتشكرك كتير يا روان، فات البرنامج صباح المعرفة ضمن السكادجول اللي عندي وبالبريوريتي، عرفت يا علي؟ وحقيقة يعني للإفادة اللي فيه كتير مهم، والتواصل لنبقى دايما هيك عم نتواصل مع بعض ونطمن على بعض، فأنتوا عودوا حالكم على الفيقة بكير.

0: الست الست لمي الست لمي عم تقول هي بتحب كتير ريحة البحر، هيك بتعطيه شو بتعطيها شو بيعطيها شعور كتير حلو. أنا كمان بحب ريحة البحر. هذه الصندق اللي بتوجه تحيي لزوجها وأحلى ريحة، ريحة النظافة تقريبا. بحب أمرق بالديوان باسم التنظيفات بس لأتمتع بروايح أدوية الغسيل، ها أعلن على الماشي. إضافة لريحة القهوة والمطر على التراب، أكيد بالمرتبة الأولى يعني من يعني
1: كتير صاروا بالمرتبة الأولى، غير تحط المرتبة الثانية والثالثة
0: بالنسبة إليك.
1: نعم.
0: وكمان ريحة الفل
1: هادية.
0: كمان أنا في أشارك بالبرنامج، تحية لهادية وشكرا حبيبتي على المشاركة. بارح وقبل مبارح كل يوم هادية عم تشاركنا،
1: دايما بتشاركنا بأراءها وبهيك أفكارها الكتير حلوة. كمان من الرسائل، رسالة من الأستاذ خليل بيضون عم بيقول بتاخدني للذكريات. أوكي. هلا برجع
0: تحية صباحية لألو
1: من صباح على الأستاذ خليل. أكيد
0: رجاء منصور مبارح سألوا عنك، ما عم تبين.
1: أين أنت يا رجاء؟
0: ما بعرف إنه بتسمعنا بس ما دائما بتراسلنا، يعني هي المستمعة
1: عم نفقد لك
0: صامتة يعني تقريبا. صباح الأمل والتفاؤل. غرام ريحة البقر بتذكرني بالطبيعة والبساطة.
1: أوف، هي صاروا اثنين
0: يعني. بتروح على المزرعة، في مزرعة في بالمزرعة لما اللي بربوا بقر ومثلا

0: أحصنة وجمال في روايح هونيك بتشميها
1: ريحة الطبيعة.
0: أي ريحة الطبيعة، بس أنا ما كتير يعني بميل لها الريحة هونيك.
1: أوكي. ريحة احتضان الأم من أحمد، تحياتنا لك يا أحمد. أم حسين بتحب ريحة نعنع المدينة، وأنا بحب كل الروايح الحلوة خاصة الزنبق الجاردينيا. وما بعرف ريحة شو؟ البياناتر. أوكي بلشنا دعايات تقول
0: هي يعني ريحة الأطفال.
1: ريحة الأطفال أوكي.
0: أجمل ريحة عم بتقول إلهام دمشقية، ريحة الروضة الشريفة، وبحب ريحة الزهر، زهر الليمون. أنا كتير بحب ريحة زهر الليمون.
1: واو واو.
0: في محل حلو مش محقول وين بأي منطقة، بس تقصد أمرق من حده بيستعمل نوع قطر له ريحة، يعني شو بدي أقلك، ريحة مثل ريحة الورد.
1: يا عين
0: من ريحة
1: كنا مغطروا. حلو كتير. طيب كمان من الرسائل، صباح الخيرات، بحب ريحة نشارة الخشب لأنه أبي نجار وأعشقها رحمه الله، وأحب تعابه وهي معلقة بتيابه. مين معنا؟ لا بدي أعرف مين ست إيمان يمكن.
0: طيب عبال ما تعرف مين. الحاجة رنا بيضوم بتقول ريحة التراب أول شتوي.
1: إيمان فراج تحياتنا لك. أول شتوي أستاذ كبيرة.
0: صح. كلنا ناطرين أول شتوي.
1: كلنا صحيح.
0: ريما الشيخ بتقول كمان ريحة التراب عند نزول المطر، ريحة البلسم محمد فخر الدين
1: الكريم يعني
0: قصده هيك
1: الكريم اللي بنحطه بعد الشامبو يمكن. ريحة بلادنا
0: ستمنت هالز اللي قلتيها.
1: أنا عم أقول بدي لقي له هيك جواب مميز، عرفت؟
2: الله
0: أيوة
1: بدأ
0: طيب أم حسين بتحب ريحة نعنع المدينة، وأنا بحب كل الروائح الحلوة وخاصة الزنبق والجاردينيا. أوكي قلتي يا هيدي.
1: انت
0: طيب يلا هادي
1: دعاية
0: على الماشي.
1: نعم

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، فرع ثالث طرابلس بعد أبي ستال. واتساب 78 90 61 51.
1: أكيد تحية كتير كبيرة لشركة روان للعطور. بدي صبح على زميلتنا ميان دمشقية، عم بتقول أنا كتير بنطر إجاباتها صراحة لميان، هيك بتكون تقيلة.
2: أكيد.
1: لو أننا كنا في زمانكم يا رسول الله وشممنا أجمل رائحة من دون عطر، لازداد الطيب طيبا بعرقكم يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
2: حسيت عم كاتبة عم تكتب رسالة مدمعة، أنا هيك حسيت.
1: لك ما أنا تشبدني أصلا رائحة الزنبق والقهوة والجاردينيا، ريحة أفراح.
2: نعم.
1: يا سلام، حلو، بلشنا نشم روايح. يا جماعة عبقيت هون.
2: ريحة بخورة الجلاب
1: كتير حلو.
2: حلوة.
1: أكيد.
2: نعم.
1: تمرق من الشارع محل ما بيعملوا جلاب، يعني بتبقى ماشي وراها للريحة. تبارك الله.
2: ام اويس بتقول بحب ريحة الجوافة وأكيد ريحة مدينة رسول الله، وعم تسلم على أحمد سمحة وام خضر الملة وابو خضر عميرات.

0: أنا محمد علي عم بيقول بحب ريحة الماما والكعبة والمدينة وأكيد البنزين. شو في هالكومبينيشن؟
1: خلينا على الأولانيات. شو بدك بالبنزين؟ أنا كتير مبسطت بالإجابة. وأكيد يعني غريب. حتى في ناس شفت التيب أكس الكوركتور اللي نحن بنستعمله، في ناس كمان بتقول لك ريحة التيب أكس يعني ليه اللي الروايح يعني. طيب حننتقل لرسالة من الست رجاء. يسعد صباحك، شو كيوتين من كيوت يعني. تسأل عنكم العافية كما يقال. أول شيء انبسطنا أنك راسلتينا وما تقطعينا هيك، نحن مننطر إجاباتك ورسائلك. ريحة بخور الجلاب والقهوة والزنبق والعود. العود رائع يا جماعة.
0: نعم.
1: الزنبق في كتير إجماع الزنبق.
0: ما بتخليني أحكي.
1: لا
0: طيب منى برازي بتقول ريحة برج أبو حيدر وأحفادي واللافندر.
1: شو حلو.
0: صح.
1: اللافندر كمان كتير حلو هيك على باب البيت مثلا، هيك شي بلانتة لافندر كتير حلو، الخزامة يعني. صباح الخير علي وإيمان، كيفكن إن شاء الله بخير؟ نحن بخير. سلام للجميع، لجميع الأحباب من القلوب البيضاء فردا فردا. بحب رائحة نزول المطر على التراب بالشتاء ورائحة البحر اللي بترجعك لعندن.
0: تحية لنسرين الشعار، وكمان عندي تحية للمهندس عابد دندشي اللي ما بيراسلنا عادة إلا ها
1: لما يكون السؤال تقيل.
0: فاتر السؤال بهذا.
1: لاحظت؟
0: ايه. قال بحب ريحة قشرة البوملي.
1: ايه كتير حلوة ريحتها. ليه عم بتسكتنا؟ ليه؟
0: خلص الوقت دغري.
1: بس ما في عنا عناوين صحف اليوم.
0: بعد الفصل حنكفي قراءة رسائلكم، وكمان عنا قصة وعبرة.

مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلت برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات، وبيع ادوية مبيدات وقوارض، وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بنية الرياض. 03-82-77-82.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالي بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية
3: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديدة من عيهم استقبال.
4: رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا عم نحكي عن الروائح اللي بتحبوها. في حدا كان عم بيقول انه رائحة مزرعة البقر بتاخده لذكريات حلوة. كمان من الرسائل اللي وصلتنا صباح الورد والفل من فوزي درباس، نورت بعلبك بوجودك خيي علي، كيف عرفت انك كنت بعلبك؟
5: واو مصادر
4: تحية لك، يا ريتني شفتك تعرفت عليك. نعم
5: أيوة. كمان رسالة من جمال شراني، الروائح التي تفوح عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وغار حراء وعند سيدنا عثمان رضي الله عنه والسيدة خديجة، رائحة المسك الممزوج بالورد، رائحة التراب عند أول نزول المطر، الصنوبر والحبق والبخور والعود.
4: حلو كتير.
6: لما الفرحة
5: هالقد اجت الأنشودة هالقد.
4: في عنا رسالة مؤسفة، يعني رسالة طويلة بدي أقرأ، بس عبالي أعرف من مين لأعرف يعني بلش محطي من مين، ما بعرف، لحظة شوي. أوكي طيب، عايدين بالرسالة كالتالي. صباح الخير لكم جميعا، بس بدي أقولكم أنه كل شيء له ريحة خاصة فيه، مثل لما تكون بالغربة ريحة بلدك بتضل عالقة فيك، وخصوصا ريحة الأهل والإخوة وريحة أمي لما كانت تفيقني على ريحة القهوة اللي عم تعملها منشان تعمل صبحية وعم تسمع الإذاعة. لولا ريحة الرفقة اللي بترجعك لأيام المدرسة، أو ريحة الملوخية اللي بتكون منتشرة بالبناي والحي كله،
5: الكزبرة والثوم، ريحة الكزبرة والثوم،
4: يعني إذا الجارة على الطابق التاسع عامل الملوخية الدكانجي الريحة عنده.
5: أيوة دغري.
4: عن جد الروائح إلى أثر فينا فعلا، كل ريحة بتاخدك لمطرح، وكل ريحة بتذكرك بحدا،
5: صحيح،
4: وذكريات. وكل ما تيجي تحكي عن ذكرياتك لا شعوريا بتبلش الروائح تشمها وترجع لأحلى ذكريات بحياتك.
5: نعم.
4: يعني كل ريحة بتترك أثر وذكرى حلوة فينا، وما بيكون حافظ هالروائح هالقد إلا اللي بيكون بالغربة.
5: نعم. أظن أطيب ريحة عم بيقولولنا هي الريحة اللي بتذكرك بحادثة حلوة أو شخص بتحبه، يعني الريحة اللي مرتبطة بالعاطفة، هيك عم تقول سوزان.
4: ملاحظة أنه الريحة كتير مرتبطة بالذكريات، يعني أول ما تشموا ريحة دغري دغري بتاخدكم على المطرح اللي أنتوا تعودتوا تشموا فيه هذه الريحة.
5: صحيح صحيح، مسيف بالذكرى. عائشة الأسمر، في ريحة أنا عم أفرم الفتوش برمضان،
4: يعني حتى ريحة شربة العدس أول يوم طبعاً. رمضان خاصة،
5: صحيح،
4: لما نجي قبل الأفطار بعد درس العصر ونشم ريحة الشوربة عم عافي بالبيت،
5: بتشم ريحة الشوارع كلها الطبخ، يعني أي شارع بتمرق فيه بتشم ريحة طبخة معينة. أنا نعم. بحب ريحة المسك الأبيض والعنبر، هيك عم تقول منال آغا.
4: كمان مها صباغ بتحب ريحة الكوفي وعطر الغسيل، بس البس التياب بعد التياب بعد الغسيل هيك تكون ريحتهم حلوة. على فكرة في كتير هيك معطرات للتياب الغسيل، خاصة إذا كانت المنتجات أوروبية ريحتهم يعني ملفتة الصراحة.
5: نعم. ريحة الجاتو المخبوز بالبيت، صح ميان؟ صح
4: نعم نعم،
5: ريحة المسك أكيد. كمان في عنا رسالة، صباح الخير من جديد، ريحة الشجر كمان من السيد هاني.
4: ليلى عليوان بتقول العطر اللي بينحط على الكعبة والجاردينيا كمان كتير حلو.
5: ست فاطمة البركة عم بتقلك يا علي هذا بيسموه الإدراك الحسي، لما نعم. أنت الريحة المعينة بترجعك بالذكرى.
4: كتروا المواضيع عليك يا ست فاطمة.
5: ايه عم تكتبي حضريهم كلهم. من الروائح كمان عم بتقول دواء الأرض اللي بيستعملوه بالمسجد النبوي لا يشطفوا في أرض المسجد. نعم
4: نعم، الروائح العطرة والطيبة اللي موجودة أو المنتشرة بالمدينة المنورة. نعم نعم أكيد.

0: علي شحيمي بيقول صباح الخير للجميع وخصوصا أسرة الإذاعة وأهلي بتركيا، بدو مديح عن المدينة وكمان ريحة هوا المدينة غير.
1: يا عين المسك وفح، بما أنك طلبتها من شوي هلأ كمال بيسمعنا إياها. الحاجة نهلة أصلي الرفاعي كمان بتصبح علينا، دايما بسمعكن، عم تقول هي أنه أطيب رائحة رائحة هواء المدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام، العود والعنبر صابون الغار. حلو. تحياتنا لإليك الحاجة نهلة.
0: ما حدا قال ريحة الصابون،
1: صابون الغار ريحته كتير حلوة،
0: صابون الغار والصابون المعطر اللي بيجي هيك على علكة وورد وشمام وحلوين هول.
1: حلوين صحيح.
0: نعم، ريحة سجادة المسجد المعطرة بتضل عتيابي لما صلي عليها.
1: أيوة.
0: نعم.
1: سيد سعد الشهاب كمان منصبح عليه، تحياتنا لإلك. كمان نادية بغدادي بتصبح علينا، بتقلنا روائح مكة والكعبة، ريحة أمي رحمها الله وأحفادي، وريحة ما عرفت أقراها. شرحي لي ما هذا، هذه آخر كلمة ما فهمت أقرأ.
0: فاطمة عم تقول الريحة تقيلة ما بدي عشان ما بتعمل لي وجع راس. ايه في ناس
1: في روايح تقيلة، ايه بتضايق يعني. وفي روايح كمان يمكن حدا بيحطها يمكن ما بترح له هيدي الريحة، لا بيلبق له شي تاني. انعم حسب كل حدا. المسك وفاح هلا
0: ما احلى المسك هونيك.
1: يا سلام.

0: هلا صار بدك قد حننت إلي. نعم. طيب ما بعرف قد ايه بعد عنا وقت، بفتكر ما بقى عنا كتير وقت عبال ما يحضر الأنشودة كمال. بعد في عنا رسائل شيء
1: الليموناضة.
0: نعم.
1: لولو لولو اختي لبابا عم بتقول صباحو نايا قالت ريحة جدو أجمل ريحة. نايا يعني بنت اختي.
0: يا عين ما شاء الله.
1: يعني شو بدي قلك يا نايا حبيبتي انت، صباحو يا خالتي. بدي صبح على نايا، بدي صبح كمان على ابن اختي محمود كمان بتمنى يكون عم بيسمعنا، وعلى يوسف ابن خيي كمان.
0: طيب
1: بعد عنا
0: اوكي خانس
1: وعمارو
0: اوكي كل العيلة خلص والأحفاد.
1: والأحفاد.
0: قد حننت إلي ومن بعد قصة عبر دغري.

0: سألت إحدى الفتيات والدها: لماذا يصعب علينا مسامحة من آذانا؟ أحضر الأب جمرة ملتهبة وقال لها: تخيلي أنك تريدين إلقاء هذه الجمرة بيدك العارية على شخص أغضبك، من سيحترق أولا؟ قالت الفتاة: أنا، بمجرد إمساكي بها. فقال الأب: هذا مثل الغضب، أنت تمسكين به بيدك وتحرقين به قلبك أملا في أن يصيب غيرك، لكنك أنت المصابة الأولى. فالمسامحة ليست ضعفا يا ابنتي، بل هي مثل هدية لنفسك ولقلبك ليرتاح.
1: لنحكي عن هالقصة أكثر والعبرة منها بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ حميد عماش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أكرمكم الله.
0: أهلا وسهلا بكم شيخي.
2: وجه تحيتي لكم وللأسرة وأسرة الإذاعة ولأحبابنا.
1: بارك الله فيك. شيخي تفضلوا، شو تعليقكم على القصة اللي ذكرتها إيمان؟
2: نعم، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أمر المسامحة وبعبارة أخرى العفو والصفح، هذا أمر عظيم في الدين، أمر حث عليه ربنا عز وجل وحث عليه القرآن ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى قال: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الله تبارك وتعالى أمر بمحاسن الأخلاق، فالعفو خلق كريم وخصلة جميلة يزيد الله بها الضغائن والأحقاد من القلوب، فترتاح النفس لتتفرغ لما ينفعها لعمل الآخرة. هذا باب للشيطان، أمر الضغينة، أمر الحقد، قد واحد يوجه إهانة أو إيذاء لشخص آخر، فهذا الشخص الآخر قد يأتي الشيطان فيوسوس له، فذاك يسعى إلى أنه يشبع حظ نفسه، حتى يشبع حظ نفسه بصير يسعى أنه يؤذي الآخر اللي هو أذى بدأه بالإيذاء. فشو بيكون عم بيعمل الشيطان؟ عم يوصل للي هو بده إياه، اللي هو شو؟ أنه يشغل وقت هذا الإنسان فيما لا خير فيه، فيما لا ينفعه في آخرته. فأما الذي يواجه هذا الأمر بالعفو بالصفح بالتسامح ترتاح نفسه، تتفرغ لما ينفعها لعمل الآخرة، والله تبارك وتعالى يطفئ بها نار الخصومات ويحيل الله ببركتها الفرقة إلى ائتلاف. يكون في فرقة في ائتلاف، أحيانا قد يطرى قلب الآخر الذي ظلم، الذي يكون ظالما، عندما يجد من المظلوم شو؟ العفو والصفح، فيصير في ائتلاف. والائتلاف ما بيخفى لكم أنه هذا مصدر للقوة بين المؤمنين ومصدر للقوة للأمة، ويزيل البغضاء والعداوة لتتحول إلى مودة، والقطيعة إلى صلة وتحابب. طيب، إذا بدنا نحكي شوي عن العفو والصفح، شو حقيقة العفو والصفح؟ الله تبارك وتعالى بداية قال: فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. فإذا شو حقيقة العفو والصفح؟ هو إعراضك عمن ظلمك وصبرك على من أساء إليك وابتغاؤك بذلك وجه الله تبارك وتعالى. والعفو هو من الأخلاق التي يحبها الله تبارك وتعالى، بل قد يغفر الله سيئات الشخص بسبب عفوه عن أخيه الذي شو ظلمه. فمن كان قلبه سليما من الحقد والأذى كان قلبه رقيقا وأقرب إلى التقوى. يعني شوف لوين بيوصل الصفح والعفو. أحيانا بعض الأولياء، ذكر عن بعض الأولياء أنه وصل إلى ما وصل إليه من الولاية بسبب أنه كان في كل ليلة قبل أن ينام يخرج كل ما في قلبه من غل إلى شخص قد يكون آذاه في هذا اليوم، كل يوم كل يوم كل يوم، حتى شهد أقرانه الأولياء بولايته سبحان الله. فهذا الأمر يقوي إلى أن يتقرب الإنسان إلى التقوى، يسرع إلى فيسرع بسبب التقوى إلى مساعدة إخوانه والرفق بهم. وليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم، واغفروا يعني اصفحوا سامحوا يغفر الله لكم. ثم العفو هذا رفعة عز، عندما تعفو عمن ظلمك ولمن أساء إليك ما تظن أنه هذا العفو ذل وهوان، إنما هو عزة ورفعة وكرامة. ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة، ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. فيا أخي المسلم اعفو وسامح، اعفو وسامح، هذا دأب الصالحين. يروي البيهقي، الحافظ البيهقي رحمه الله، أن جارية لعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهور الذي هو علم من أعلام أهل البيت والسلف الصالح زين العابدين الذي كان يلقب بالإمام السجاد لكثرة عبادته وسجوده، هو كان شأنه وكان يعرف أيضا بالعفو والصفح، بل ضرب به المثل في ذلك. مرة كانت جارية له تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاة، خادمة عم تساعده بالتهيؤ للصلاة، فسقط الإبريق من يدها، من يد الجارية، على وجهه. طور فشجه آذاه، سبحان الله، الإبريق يعني يمكن أذا اليوم بأيام كثير من الناس إذا اشت الخادم أو الخادم، فعمل هذا الأمر فآذى صاحبه أو سيده. هيداك قد ما يصبر، قد يعصب عليه، قد يعمل شيء لا تحمد عقباه. أما ما كان من سيدنا زين العابدين إلا أنه عفى عنها. قالت الجارية إن الله عز وجل يقول، ذكرته بكلام الله عز وجل، فأسرع إلى التنفيذ، فأسرع إلى التطبيق. ماذا قالت له؟ والكاظمين الغيظ. فقال لها قد كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس. فقال لها قد عفوت عنك، مش بس كظمت غيظي صبرت عليك، بل عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. فماذا قال لها؟ قال اذهبي فأنت حرة. فإذا هي نالت العفو والصفح من إنسان، ولكنه ما نال بذلك الهوان والضعف، إنما نال بذلك حب الله تعالى. أخي ادفع الإساءة بالتي هي أحسن، اكظم غيظك، أحسن للمسيء، فإن ذلك من أخلاق الأتقياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. وما ذاك من سيدنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا عملا بكتاب الله عز وجل وبنهج النبي عليه الصلاة والسلام واقتداء بجده المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو علم أمته أن يصفح الإنسان إلى من أساء إليه. أليس قال عليه الصلاة والسلام سل من قطعك واعفو عمن ظلمك وأعطي من حرمك واعفو عمن ظلمك. ومعروفه مواقفه سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر العفو، في أمر الصفح. أليس النبي عليه الصلاة والسلام آذوه المشركون إيذاء شديدا، فأتاه جبريل ومعه ملك الجبال، يعني عنده كان قوة، كان بيقدر يستعمل القوة في رد هذا الإيذاء، لكن ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام أن لا تطبق عليهم الأخشبين. يعني هو جبريل عليه السلام قال له مر ملك الجبال يطبق عليهم الأخشبين، كانوا هيدول المشركين بين جبلان، أخشبين عن جبلان. فقال لا، قال أرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. يعني كمان كان يرى المصلحة، مش بس مجرد العفو، بل كان يرى من ذلك مصلحة. أو هيداك الموقف الذي عندما رجع إلى مكة فاتحا بعد أن صار قويا، بعد أن صار المسلمون لهم شوكة، رجعوا إلى مكة فاتحين، وكان هذا الفتح من غير قتال كان معروف. فقال حيث إنه قال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني دول اللي شو واجهوه عندما كان يدعو الناس إلى دين الله، إلى ما هو مصلحة في مصلحة دينهم ودنياهم، كان يواجهونه بالإيذاء والظلم. مع ذلك ماذا قال لهم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، وغيره وغيره غيراته من المواقف التي تدل
0: ما
2: على
0: شاء الله
2: عليه وسلم.
0: ما شاء الله.
2: يا أحبابي بالختام، العفو والتسامح يقطعان الفتن ويبعدان وساوس الشيطان. فنصيحة: كن سليم الصدر، لا تحمل غلا ولا حقدا ولا بغضاء. هذا المثال اللي أعطيتوه بالقصة، ما قاله الأب لبناته مهم جدا وعظيم جدا. هذا الحقد إنما يؤذي صاحبه أكثر ممن ظلمه. كثير في ناس سبحان الله اختاروا الطريق الغلط، شو عملوا؟ ضلوا يحملوا بقلبهم يحملوا بقلبهم سنين طويلة، فما آذوا إلا أنفسهم. هيداك الذي ظلم عايش حياته ولا حاسس فيه سبحان الله. طب كيف بده واحد يعمل؟ بده يواجه هذا الأمر بالعفو والصفح الذي تعلمناه من شرعنا الحنيف.
0: صحيح.
2: أن لا يحمل الإنسان غلا ولا حقدا ولا بغضاء، لتنام مرتاح البال قرير العين، وتترقى عند الله عليه الصلاة عند الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بشر من حسن خلقه ببيت في أعلى الجنة. ما بيخفيكم أنه العفو والصفح من حسن الخلق الذي حث عليه الشرع، وأليس الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن الإنسان قد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم الذي يصوم الدهر ويقوم الليل.
1: نعم.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
0: بارك الله فيكم. شكرا كثير لكم فضيلة الشيخ حميد عمار. شكرا لك.
2: الأمر يعني بطول أكثر سبحان الله الكلام عن العصر.
0: صحيح صحيح.
2: لكن سبحان الله لضيق المقام.
0: نعم إن شاء الله بنرجع بنكمل أكثر وأكثر بهذا الموضوع في حلقات لاحقة. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله. خصمك
1: ببسمي بيسمعك. اليوم بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:49، العصر 4:32، المغرب 7:42، والعشاء 9:09 دقائق. بعد شوي عنا برنامج بصمة أمل مع الزميلة رولا مكداشي، والساعة 3:15 والساعة 3:15 بتطلع عليكم زميلتنا نوب روبا برجاوي ببرنامج
0: حكاية من كل بيت، وبيناتهم في برنامج مباشرة على الهواء حتسمعوه اليوم مع الزميلة مرفت قمند، حكي مفيد، ترقبوا بتمام الساعة 11 صباحا.
1: لاقونا بكرة إن شاء الله 7:15 بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك. هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
9: يا رسول الله.
5: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
0: أعزائي المستمعين، أنتوا على موعد مع الفائدة، ولقاء بيتجدد مع المعرفة. اترقبوا برنامج حكي مفيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببث مباشر كل يوم أربع الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت، مع إعادة كل يوم أحد بنفس الوقت.
3: مع برنامج حكي مفيد، الفائدة بتبدأ بكلمة، فكونوا على الموعد.
5: نصائح وبصايا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذا أحبتي من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. قال رضي الله عنه: الاستمرار كل اليوم على الطعام اللذيذ لا خير فيه. أهل الله لا يشكلون، يعني لا ينوعون في الأطعمة، لا يشكلون شكلا واحدا من الطعام يأكلون. تعويد النفس على ذلك عادة الصالحين وفيه خير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أياما عديدة يواصل على التمر والماء. الغداء والعشاء تمر وماء، تمر وماء، وأحيانا خبز مفتوت والمرق، يعني يفت الخبز بالمرق، هذا في الأقل. وخبزه صلى الله عليه وسلم كان من الشعير، ما أكل قط خبزا مرققا. والخبز المرقق هو الصافي اللين الخفيف الذي نأكله اليوم. يروى عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه قال: لبس المسوح واستفاف الرماد والنوم على المزابل كثير على من يموت. معناه النوم على المزابل أهون من القبر. القبر بيت ظلمة ووحشة وأشياء أخرى. على من ينتظره القبر النوم على المزبلة كثير. ما بنى سيدنا عيسى بيتا، كان ينام في المسجد أو في مكان صادفه، كان يدور في الأرض يبلغ الإسلام، يعلم الدين، لذلك سمي عيسى المسيح.
1: من نصائح ووصايا الشيخ عبد الله الهرري رحمه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

أعزائي المستمعين، أنتوا على موعد مع الفائدة ولقاء بيتجدد مع المعرفة. اترقبوا برنامج حكي مفيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببث مباشر كل يوم أربعة الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت، مع إعادة كل يوم أحد بنفس الوقت. مع برنامج حكي مفيد، الفائدة بتبدأ بكلمة، فكونوا على الموعد.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. انطلقت أمس في العاصمة الإيطالية روما مجددا جولة مفاوضات مباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، وهي السابعة برعاية أمريكية، في وقت تسعى فيه بيروت إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد، تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين ضمن إطار المناطق التجريبية المنصوص عليه في اتفاق الإطار الموقع في 26 من حزيران الماضي. كما تضغط بيروت لوقف عمليات الهدم والتفجير والتجريف التي تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذها في القرى الجنوبية. في التطورات الميدانية، نفذت قوات العدو تفجيرا قويا في بلدة كفر تبنيت، وأيضا نفذت تفجيرا ضخما جديدا في بلدة حداثة قضاء بنت جبيل. وفي وقت سابق تقدمت عدة دبابات إسرائيلية ترافقها جرافة دي ناين من بلدة حداثة باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث عمدت إحدى الدبابات إلى إطلاق قذيفة باتجاه أحد المنازل في المكان. أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قررت إغلاق منفذ العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة المسافرين لمدة 15 يوما اعتبارا من 6 آب الجاري، بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية. دوليا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستضرب بشدة ما لم يعاد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا بحسب فرانس بريس. وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس الإخبارية خلال زيارته إلى كاليفورنيا: نجري مناقشات جيدة جدا، مؤكدا أن إيران حريصة على التوصل إلى اتفاق يضع حدا لأشهر من الصراع. في المقابل، نقلت سكاي نيوز عن إعلام رسمي إيراني نقلا عن مصدر مطلع أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت واشنطن تهدد إيران. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الليلية استهدفت بنى تحتية عسكرية ولوجستية في كييف، واستهداف 3 سفن تحمل أسلحة جنوب مدينة أوديسا بحسب ما أفادت روسيا اليوم. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، وقع زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر قبالة السواحل الجنوبية للفلبين اليوم بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، ولم يصدر بعد أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحر تسونامي بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاج.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام وين ما كنتم ترفقونا، مرحب فيكم دايما عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع، وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز FM.

0: تحية رولا لكم خلال هالفترة منترافق سوا مع بسمة أمل مثل كل يوم أربعة. منرحب فيكم وبكل مشاهدينا اللي حرفقونا عبر قناتنا على اليوتيوب. نحن بانتظار مشاركتكم لليوم بحلقتنا. لكن فكر معنا شوي أصدقائي, عنوان حلقتنا لليوم كيف نجعل صيف أبنائنا بلا ملل. رح نكتشف مع بعض بحلقتنا كيف منحول الإجازة الصيفية من مجرد سهر وشاشات إلى رحلة ممتعة لبناء الشخصية واكتساب المهارات, ومن دون ما نرهق الأهل, وبالمقابل من دون ما نمنع الأبناء من متعة الراحة. هلأ رح نخوض أكثر بهالموضوع مع ضيفتنا الكريمة دكتور حنين سرحان. أهلا وسهلا فيك دكتور حنين, دكتورة في التربية المختصة المستشارة التربوية مدربة دولية. صباح الخير.
1: صباح النور, أهلا وسهلا بكم.
0: حلقتنا لليوم كتير مهمة, كتير من الأهل بيهتموا بهذا الموضوع. بدنا نعطي المستمعين والمشاهدين طاقة إيجابية, خاصة للأهالي اللي بيتعبوا مع أولادهم بس تجي عطلة الصيف. وأكيد منعترف أن الإجازة هي وقت مهم لراحة الولد واستعادة طاقته. مش كل الوقت مطالعة درس, ولكن ممكن يستفيد منها كمان بأساليب أخرى.
1: صحيح.
0: طيب هلأ في عبارة بيرددوها بعض الولاد بعد أول أسبوعين تقريبا من بداية العطلة الصيفية, بيقولوا ما في شي نعمله. ليش يا ترى؟ هل لحقوا يزهقوا بعد أسبوعين من بداية العطلة الصيفية؟
1: نعم, هلا لانه الصيف بيجي بدون خطه, بدون تخطيط, بدون بروجرام محدد. هلا المدرسه بخلال الشتويه يعني بدون ما يحس الاهل والطفل هي عامله بروجرام. يعني الولد عنده نظام معين بده يمشي عليه. ان كان بالفيقه, بالنومه, بالدرس, بالعطله, بصيروا لا شعوريا هن عم بيقسموا الشتوية تاعيتهم على أساس المدرسة, فهو بيكون عنده خطة مليت له هيدا الوقت. بيجي الصيف فجأة ما في شيء, عرفت؟ فمشان هيك بيصير الولد بحس أنه زهق. وإذا ما كانوا الأهل مخططين مزبوط كيف بدهم يعبوا هيدا الفراغ بوقت ولادهم, هون بيصيروا الولد بيزهق وبيزهق الأهل. وما بيعرف وبتعبهم كتير وما بيعرف شو بدهم يعملوا. أكيد نحن هلأ بدنا نحكي بأشياء أنه يكون عم بيستفيد منها الطفل. صح. والأهل بطريقة كمان ما يتعبوا اتنيناتهم.
0: صحيح, هو يستفيد بهالوقت هذا اللي حنمني له.
1: نعم.
0: طيب نحن حنسأل هلأ المستمعين, يا ترى كيف تستفيدوا من العطلة الصيفية حتى أولادكم يملوا وقتهم, ولكن بدنا طرق تكون نجحت معكم, جربتوها ونجحت معكم, تخبرونا عنها بالتعليقات عبر قناتنا على اليوتيوب. نرجع لك حنين, شو أكتر شيء بيسبب الملل عند الأطفال الصغار بالصيف؟
1: غياب الروتين والحركة. في أهل مثلا بيفكروا أنه خلص إجت الصيفية أنا ما بدي أعمل روتين معين للولاد, أنه خلص بتركهم مثل ما هني. هيدا الشيء بزهقهم. هيدا الشيء بيحسوا انه عندهم كتير وقت فاضي وما عارفين شو بدهم يعملوا فيه, وبنبلش يعني بالمشاكل بين الاولاد والاهل. فكتير مهم انه يحطوا روتين واضح ويكون ضمن هيدا الروتين في حركه. يعني مش كل الوقت نتركهم على التي في والشاشات, لانه هيدا الشيء يعني مثل ما عطول بنحكي انه شيء كتير مضر بالدماغ, بالعيون, بالتركيز. صح. وكمان بالمنحة التانية ما عم نقول أكيد نحن أنه الولد يقضي صيفيته كلها قراءة وكتابة. فينا نشغله نحن بالمهارات الحياتية اللي هي أصلا أساسية للولد.
0: نعم.
1: يعني حتى هيدي بتكون عم بتفيده, مش أنه نحن عم نضيع له وقته.
0: حتى نشوف وين مواهبه ممكن نركز له عليها وننمي له المواهب اللي عنده إياها.
1: أكيد.
0: نعم. طيب كيف نبلش هلأ يومون بطريقة صحيحة؟
1: هلا اول شيء نحن مطلوب مثلا نكون نحط بروجرام مثل ما قلنا واضح للولد. يعني مش ضروري مثلا البروجرام يكون انه عند مثل كيف بالمدرسة مثلا عندك من الساعة 9 لل 49 حصة كذا, مش هيك حيكون هالقد ديتيل,
0: مش جازم يعني خلاص.
1: بس مثلا فينا نقول له انه مثلا نحن اليوم او مثلا فينا نكون عم نحكي قبل بنهار اللي هو احسن. مثلا بكرة الصبح بدنا نفيق, نتروق, نعمل سبور ونبلش يومنا مثلا بقراءة القرآن مثلا. سورة حسب طبعا كل فئة عمرية, حسب شو اخيد الاهل شو اخدين طبعا بكل هيدي التفاصيل.
0: يعني من هيئه قبل بيوم.
1: ايه. من قال له مثلا نتروق, نعمل سبور, نقرأ قرآن الصبح, نرجع بنرتاح. الظهر مثلا عندك نشاط ممكن نكون عم بنخيره، مثلا شو عبالك تعمل، ترسم، تلوين، نعمل مثلا شيء أشغال يدوية. وهلا حنحكي شوي أفكار تانية. يعني بنعمله مثلا النشاط الأساسي مثلا ظهر عصر، عشية مثلا بدي أقعد أنا وياك وبابا نتحدث مثلا، نقرأ قصة سوا. يعني بكون أنا حطيت له بلان براسه عن النهار كيف حيمشي.
0: نعم.
1: هلا كتير مهم مع الولاد الصغار انه نكون عم بنحط صور اذا بنقدر. هلا الصور مثلا ممكن يقولوا للاهل انه هلا بدنا نقعد نطبع، ما ضروري بالكتب، الكتب تاعيتهم القديمه يلي مثلا ما بقى حيستفيدوا منها، فينا نستفيد من الصور.
0: نعم.
1: مثلا في بكل الكتب القراءه والانجليش والفرنسي وهالقصص، في ولد عم يقرا، ولد عم يكتب، ولد عم ياكل، ولد عم بلوين.
0: نعم.
1: فينا نحن نطلعهم ونحط له اياهم بالتدريج. فهو بيصير مثلا كل ما بيخلص الشغلة بيصير بيشيل الصورة
0: اللي عنده اياها. نعم.
1: ايه هيك بيكون هو خلص برمج راسه لانه عم بيشوف. فبيصير راسه مبرمج على هو شو شاف.
0: نعم.
1: وبيطبق. وهيك بيكون مثلا هو محمس لحتى شو بده يعمل نكست.
0: نعم. طب شو رايك في حال هني خططوا مع بعضهم، يعني تركوا له مجال انه كمان انت اختار معنا، تعال مع بعضنا نحط البروغرام لتاني يوم.
1: أكيد.
0: يعني حتى ما يحس حاله انه خلص مجبر بهالاشياء هيدي. خلي له شويه اختيار، يمكن ما طالع عبله هالامر، طالع عبله شيء تاني، بكون هيك فليكسبل شوي معه نحن اكثر.
1: اكيد. لانه هيدا بالنهايه هيدي صيفيه، وقت هو الولاد، الولد بده يرتاح. فينا مثلا هلا نحن اللي كنا عم نقوله انه نشاطات اللي انا بدي اقترحها عليه في هو يكون عم بينقي. يعني مثلا انا بدي اقول له بدك تعمل نشاط كبير مثلا مثل ما قلنا بين الظهر والعصر، هو بينقي.
0: ايوه.
1: عرفتي مثلا بيقول لك مثلا انا عبالي اليوم لون، عبالي يعني هو النشاط يلي هو عباله اياه. طبعا تحت اشرافنا وبالاتفاق مع الاهل.
0: نعم.
1: بس بنكون عم نحسس الولد انه هو عم يختار.
0: ما شاء الله. طيب هلا نحن قبل ما نفوت بافكار اللي حابين نقدم لهم اياها شو ممكن يعملوا مع اولادهم، حابين نرجع نطرح عن جديد السؤال على المستمعين، يا ترى انتو شو الطرق اللي استخدمتوها مع ولادكم حتى تملوا صيفيتهم بطريقة مفيدة وما يملوا ونجحت معكم هذه الطرق؟ فيكم ان تتركوا تعليقات عبر قناتنا على اليوتيوب وتشاركونا لليوم أراءكم. منبلش أنا وياك هيك بأفكار سهلة للتطبيق داخل البيت، ما بدنا كتير يكون أشياء مكلفة، أشياء بسيطة من ضمن البيت كمان سهلة على الأهل أنه يطبقوها مع أولادهم.
1: نعم. فينا أول شيء مثلا نبلش بصندوق المفاجآت. أوكي. هذا الصندوق في الأهل يحطوا فيه شو في عندهم أغراض ممكن هالولد يكون عم يستعمله، وأكيد أكيد حسب عمره. يعني مثلا ولد بيعرف يستعمل المقاس ما بيأذي، فينا نكون عم نحط مثلا مقاس، تلزيق، وراء تلوين، خيطان، خيطان صوف، كرتون، أي شيء ممكن هو يكون عنا بالبيت يقدر يستفيد منه. مثلا أشياء قديمة، بلاستيك، مثلا بانتور، هذا يلي بيلون على البلاستيك أو الخشب،
0: فاتر مثلا.
1: ايه. مثلا قطع قماش نحن ما عايزينها، زرار. فبنكون عم نحط له كتير أفكار. أوكي. كل يوم مثلا أو مثلا يوم أي يوم لا، فينا نحط مثلا بالبلان تاعيتنا نحن صندوق المفاجآت.
0: أوكي.
1: فهو مثلا بدي أنا بطلب منه أنت نقي من الصندوق شيء أنت تقدر تعمل معه، تقدر تعمل منه فكرة جديدة. فهون أنا بكون عم بترك للولد الخيار، أنا عم بعطيه بس العنوان الرئيسي، وهون عم خليه أنا هو يشغل تفكيره، يشغل مخيلته. وفيني مثلا قل له يستعين بأفكار، مثلا حد في يكون عم يفتح يوتيوب، بروغرامز مثلا بتساعد على أنه يكون عم بيخترع أشياء جديدة. فهون أنا بكون عم نميله أفكاره، عم نميله خياله، وبشوفه شو بده يطلع معه، وبعطيه أنا الحرية إنه هو يكون عم بيعمل هيدا الشيء لحاله. فهون بحس حاله مسؤول، صاحب قرار. مش إنه خلص مثلا بدي أقعد لون هيدا الصورة.
0: احيانا بس يسحب شغلي مثلا بده يشتغل فيها، بيطلع اشياء يمكن بتقولي انت ما كنت عبالي انه حيعملها هيدي.
1: صحيح.
0: يعني بتتفاجئ اوقات بشغله انه ما شاء الله عليه كيف طلعت معه هيدي الفكره.
1: مزبوط.
0: ما شاء الله. طيب في عنا ساعه الحركه اللي هي بدون شاشه، كنا عم نحكي عنها من شوي.
1: نعم. كتير مهم انه كمان نخلي، هلا مثلا كتير اهل الايام ما بقى مثل قبل، قبل يمكن كانت شوي متاحه انه الولد يكون عم يلعب برات البيت اكثر. بعرف، ولكن نحن بحاجه انه نخلي الولد يقوم يتحرك لو بالبيت.
0: نعم.
1: فينا مثلا نعمل له ساعه سبور، كون أنا وياه إذا قادرة، أو مثلا أعطيه أنا ستابس هو يكون عم يعملها، في يكون عم بشرح له هيدا الحركة شو بتفيده، قدي بتقوي عضلاته، قدي بتساعده أنه يكون نشيط. والأولاد بيحبوا أنه يكونوا عم بيعرفوا ليش هن عم بيعملوا هيدا الشيء. يعني مثلا لما بتقولي له مثلا انه هيدا الحركه بتقوي هيدا العضله، هلا مثلا في شيء مثلا ما كان موجود قبل، انه انا بقدر فوت وفرجي الولد مثلا على فيديوز كيف العضله بتكبر لما منشغلها، مثلا الباي، التراي، البطن، كذا، بصير الولد مبسوط،
0: بيشجع
1: انه بصير مثلا بتلاحظي مثلا لما بصير بيعمل حركه معينه انه ماما شوفي كبرت عضلاتي كذا. هون مثلا بصير بربطها بالاكل الصحي،
0: صح،
1: انه هيدا الاكل بتنمي لك هيدا العضلة. بس كمان الاهل مطلوب هن يكونوا بيهتموا بهيدا الشيء،
0: صحيح.
1: يعني مثل ما بنقول على طول انه انت ما فيك تمنع الولد عن شيء انت بتعمليه، يعني مثل التليفون، انه بدك تقولي له اقرا، انت بدك تكوني بتقراي، مش كل الوقت قاعدين على التليفون وعلى الشاشة.
0: عمول سبور، بدي يكون أنا كمان بعمل سبور قدام منه،
1: صح،
0: حتى يتشجع ويتعلم مني الاكسرسيس اللي أنا بعمله كمان، قديش هو مفيد.
1: وبدي يكون عم حسسه أنه مش أنا بس عم نظر عليه، أنه هيدا روتين حياة.
0: نعم. مشروع صيفي بسيط، مثل شو مثلا؟
1: فينا مثلا بأول الصيفية بتفق أنا والولد على شيء هو بده يعمله، بده يكون شيء مثل ما بيقولوا طويل الأمد. يعني مثلا بياخد شهرين، شهرين ونص، فيكون مثلا أنه يزرع شيء معين
0: حلو،
1: فيكون مثلا أنه يعمر شيء. في هلأ كمان ألعاب بيجوا مثل بيكون عم بيعمر بيت، بيجي مثل أنه بقلبه طين، بقلبه دهان، قطع حجار صغار،
0: حلو.
1: يعني بيكون عن جد عم بيعمر مثل بيت حقيقي صغير. عرفنا؟ مثلا إذا كان هو قادر يكون بالجبل يزرع شيء بالجنينة، ممكن إذا عندهم حيوان مثلا أنه هو بهيدا الشهر بده يهتم فيه، مثلا طبعا على يعني عطول حسب قدرة الولد،
0: صح.
1: يعني
0: حسب الإمكانيات الموجودة عنا،
1: وحسب قديه هو عمره، مثلا قادر يهتم مثلا بلبسينة تعيته أنه بكل شيء.
0: هلا ترند لبسينات بالبيوت
1: كتير. مثلا يحممها، يحط لها أكل، يعني كل شيء وحسب عمره.
0: نعم.
1: فبنعطيه، هو بحس حاله أنه آخر الصيفية كمان بدنا نقول له أنه أنا آخر الصيفية بدي أشوف مشروعك وين صار،
0: وين صار. يعني عنا هدف معين بدنا نوصل له بالآخر.
1: نعم.
0: هذيك منعلمه كمان كيف يخطط للمشاريع تاعيته، أنه أنا لما بهتم بشغلي شوف كيف بتنجح معي عادة. حتى بالنسبة لموضوع الزريعة، لو ما كان عنده مثلا جنينة بالجبل، لو بقلب بيروت
1: بالبيت طبعا،
0: بالبيت مثلا بيبو صغير، فينا نزرع شيء ناعم هيك صغير، ممكن نوع من الزهور أو إلى آخره، ونشوف كيف عم تكبر، كيف لما نسقيها كل يوم، لما نهتم فيها، وهيك بتعلم نحن لما بنهتم بالشغلة عادة بتنجح،
1: صحيح.
0: يعني إذا اشتغلنا بالأسباب مثل ما بيقولوا.
1: نعم.
0: فهوني أنت شوف كيف اهتمامك بهالأمر كمان اهتمامك بدرسك، لما أنت بتدرس مزبوط كيف بتلاقي النتيجة حلوة،
1: صحيح. وهون منعلمه عدم الاستسلام، منعلمه كيف يصبر ليوصل للنهاية.
0: نعم.
1: منعلمه أنه يحط هدف قدامه وما يستسلم، وهذا الشيء اللي كتير صاير عند الأولاد، أنه من أول الطريق بيستسلموا لما بيلاقوا الشغلة صعبة،
0: ما في صبر عند البعض.
1: إن كان بالدرس ولا حتى مثلا بالرياضة، بتلاقيهم متحمسين مثلا حتى بالشتوية في يعني أمرار الأهل مثلا بياخدوا الولد يعمل أكتيفيتي معينة، بتلاقيه مثلا أول شيء إكسايتد إنه يروح يعمل هيدا السبور، بيروح أول شيء مثلا بالبوكسينج وهالقصص، بتعرف ما دغري الولد بياخد الحزام الأسود يعني. فبيبلش إنه خلص لا ما بدي، إنه زهقت، بده يتعلم الصبر،
0: صح.
1: الصبر بيتعلمه مش بس إنه نقول له صبر، من خلال الإكسبيرينس اللي بتعرض فيها بالحياة،
0: صحيح.
1: فهيدول من الأمور اللي بتكون عم تعلم الولد الصبر.
0: نعم. بننتقل هلأ لشي هيك طبخ، شو رأيك يوم طبخ نعمله نحن وياهم؟
1: أكيد كتير مهم نخلي الولد يشارك معنا، كان بالبيت من يعني في كتير أهل مثلا بيقولوا لك أنه أنا مثلا ما بخلي ابني يعمل شيء بالبيت. هيدا الشيء منه مزبوط، لأنه الولد ما عم يتعلم المسؤولية، وهيدا بالنتيجة بس تيكبر هو حيكون ما عم بيساعد الأهل بولا شيء، كان نعم. صبي ولا بنت،
0: هيك عم يصل له كل شيء
1: عالجاهز
0: وعالجاهز.
1: لا، وهيدا الشيء ما مطلوب.
0: نعم صحيح.
1: لأنه بس تيكبر الولد حيلاقوه أنه قاعد، لما صار شاب وصبية قاعد ما عم يعمل شيء، بزت تيابه بتعمل الام اكل ما بيعجبه ما بدي اكل نعم. فهيدا الشيء مش بيوم وليله بصير هذا الشيء بيتعود عليه الولد من هو صغير نعم.
0: في طبخه سوري قطعتك
1: تفضلي لا تفضلي
0: انه في طبخات سهله يعني كمان الولد يطبقها مع والدته يعني ممكن لو معكرونه سلقوا معكرونه مع بعضهم عملوا شيء بسيط هيك بحس حاله هو بنبسط او حلويات كمان
1: صحيح
0: انه يلا اليوم مثلا الحلويات حتعملها انت العيله كلها حتدوق هذه الحلويات شغل ايدك
1: نعم
0: فأكيد نحن تحت إشرافنا وبمساعدتنا طبيعي أكيد. يعني فلما بيطلع هيك أكل حلو مثلا فجين يعني نعمل له هيك عليها أكشن شوي أيه. إنه عملت لنا شيء طيب اليوم هذا بتشجع صح. الولد ومننا بنفس الوقت بيكون عم بينوع بالأشغال تعيد ما بقى في كتير عنده ملل
1: صحيح
0: يعني هذا فوتني على شيء تاني اللي هو الطبخ أحيانا صبيان كمان كتير على فكرة بحبوا يفوت على المطبخ
1: وبيطلع معهم أفكار
0: صح.
1: حتى بتعرفي يعني بيكون هو الولد عم بيحس حاله عم بيشارك وهيدا كواليتي تايم مع الأهل
0: صح.
1: يعني لما الأهل مثلا بيسألوا طب أنا كيف بدي أقضي وقت مع ابني هيدا كواليتي تايم
0: كيف تتقرب منه
1: تكوني عم تتحدثي أنت وياه أنت وبنتك أنه بتعرف الأكل مثلا بياخد وقت
0: نعم.
1: فبهيدا الوقت فينا نكون عم نتحدث
0: صح صح هلأ درجة كتير شغل الكروشيه شو رأيك بالكروشيه هيك نعلمون إذا قادرين كنا نعلمون كروشيه
1: صح كتير مهم وحتى لو الأهل ما بيعرفوا كمان هيدا من الأشياء البوزيتيف يلي هي هلأ بأيامنا يلي هي الإنترنت والفيديوز واليوتيوب وهالقصص صار أسهل أنه الواحد يتعلم هيك شيء ففينا مثلا يعني إن كان بنت أو صبي هيدا الشيء على فكرة بنمي الفاين موتور سكيلز عند الأولاد يعني إذا عنا مشاكل بالعضلات الدقيقة عند الولد كيف يمسك الإبرة كيف يمسك السنارة هيدا الشيء بقوي عضلاته
0: ما شاء الله نعم.
1: ففيني أنا أكون عم بستعمله لحتى قوي وبهيدول القصص في سنارات كبار وصغار وتخان ورفاع ففيني أنا أكون عم نقي الشيء اللي بيناسب
0: إيده حجم إيده
1: والولد وقدراته وهيدا فيكون كمان مشروع صيفي
0: صح.
1: يعني مثلا لوحة بده يكون عم بيخلصها لآخر الصيفية ففينا نكون نحن عم نحطها ببروغرامنا الأسبوعي مرة بالأسبوع مش ضروري كل يوم هلأ في أولاد ممكن تتحمس تخلصها بأسبوع إنه تحس إنه ما بيأثر
0: حسب يعني رغبته للولد
1: ايه. وفينا مثلا هو ينقي الصورة يلي هو بده إياها حتى مثلا مش بس بالكروشيه هلأ في مثل بيجوا مثل خرز بيلزقوا عرفت هذا كمان بيساعد هذا بده صبر بيساعد كمان بأول الفاين موتور سكيلز بيساعد على انه هو يحقق هدفه اللي هو بده يكمل الصوره ففي عنا من مثل هيدي الامور افكار كتير بشوف انا الولد شو بيناسبه حتى مثلا في اشياء مثلا مثل السوفير او في اشياء مثلا بتعلق على البراد ماجنت فمثلا في هو يكون عم بيزينها واخر الصيفية يعلقها على البراد
0: مزبوط
1: يكون مثلا عم بيحطها بالصالون فهم بيصير بحس الولد انه انا عم بعمل شيء للبيت
0: شي. صحيح كمان حتى بالنسبة لموضوع الكروشيه هلأ كتير دارج الجزيدين يعني ممكن مثلا انه تعي ماما مثلا انا وياك نسوي مع بعضنا هالجزدين اذا طلع لها بالاخر جزدين حلو قد حتهم بسط فيه انه شغل ايدها هي والدتها مع بعضهم اوقات بيعملوا جيليات كمان من الكروشيه هلأ كتير دارج الكروشيه فكمان منشجعنا على هيدا الامر
1: صحيح هي بتصير مثلا بتشوف انت البنت هي شو عبالها مثلا كان عبالها مثل ما قلت هيدا الجيلي مثلا يلا امشي نسويها نتعلم سوا حلو
0: نعم.
1: كتير
0: صحيح اشغال يدويه يمكن كمان يعملوا اشياء مثلا هيك ممكن سله صغيره بحطوا فيها اغراضهم البنوته ممكن تحط فيها مثلا بكل الشعر تاعها ولا تحطها عندها على التواليت
1: صح
0: كمان هيك اشياء
1: هيدي فينا مثلا نطلعها من البوكس يلي نحن حكينا عليه من الاول بنكون حاطين الاغراض فيها وهو بده يطلع افكار منها
0: حلو خياطة فستان صغير شو رأيك هيك الولد أو البنوتي هيك على صغر بتعلم تنش تعلم الخياطة لو تقطيب لو مثلا تقصير مثلا حبت لعبتها تعمل لها شي فستان مثلا تنبسط فيها كمان
1: هذا شي كتير مهم هذا كمان بتتعلم الولد والبنت كمان هذا شي بيساعدهم ليكبروا يعني مثلا بتلاقي هلأ مثلا ناس كبار بتقليك أنا ما بعرف خيط زر مثلا
0: نعم
1: فأنت بتكوني عم تعلمي ابنك مهارات حياتية أصلا بتساعده لحتى بس يكبر
0: لما بتعلمها على صغر
1: ترسخ صح
0: وأوقات كتير هيك بتفتحي له من المواهب تاعت ما بكون عارف حاله فعلا أنا بحب هيدي الشغلة
1: صح.
0: لما بيطبقها بقول يا شو حلوة مثلا بتلاقي يلا خلص استمر فيها وكبر عليها
1: حتى هون كمان فينا نفرجيه فيديوز كمان هديك اليوم هيك عم شوف في اشياء مثلا حتى بالخيط بيعملوا اشكال معينه من يعني من الرسمه تعيد الخيط, يعني كيف مثلا يقطب هيدا النوع من الخزق, مثلا كيف يقطب الزر بطريقه حلوه. فينا اذا عنده قطعه قديمه مثلا مخزوقه نجيب له,
0: كيف يستفيد منها؟
1: ايه نجيب له مثلا مثل هول اللي بيجوا بيتلزقوا على التياب, فكيف يقطبها بطريقه حلوه. نكون عم نعمل قطعه جديده من قطعة قديمة,
0: يعني فيها إعادة تدجير بسموها.
1: صح مظبوط 100%. وهذا الشيء بيساعد الولد أنه يكون يقدر الأشياء يلي عنده ويتعلم كيف يستفيد من الأمور يلي عنده. مش أنه مثلا خلص شغل انتزعيت خلص بكبة.
0: شو رأيك لو منشوف أراء المستمعين كمان والمشاهدين يلي عم يشاركونا على اليوتيوب؟ أهلا وسهلا فيكم أكيد بكل المستمعين الكرام. أمان الحسين هدل أهلا وسهلا فيك حبيبتي, بتقول أهلا بك أختي رولا وضيفتك الكريمة.
1: حبيبتي أهلا بها.
0: أهلا بها نادرة, دبقتني سعد صباحك حبيبتي رولا وبضيفتك الكريمة وأسرة الإذاعة أهلا وسهلا. في كمان رموز أنا ما حقدر أقراها. الاسم مش واضح عندي, ممكن يعبي وقته بحضور الكشاف بيتعلم طبعاً مهارات أكيد. والدورة الصيفية هلا حنحكي عن دورة صيفية جاي. أنا جاي بالدور. نحن ما خلصنا نشاطاتنا كلها بعد, وحفظ القرآن والمتون يتعلم نشاط جديد. صحيح 100%. سارة الحسين بأن سعد صباحكم أهلا وسهلا فيك حبيبتي. فعلا التخطيط كتير بساعد, وكمان الألعاب اللي فينا نشاركها معهم. صحيح كمان بتقلنا أمان الحسين أفكاركم كتير حلوة. وماريا زعتري أهلا وسهلا فيكي, بعتت لنا هارتس أهلا وسهلا. طيب حنرجع نكمل في موضوع كتير حلو أنا كمان كتير بحبه, موضوع التلوين ودمج الألوان مع بعضها.
1: نعم هون كتير مهم أنه نبلش نعلم الولد من هو صغير هيدي الأمور. هيدي كتير بتساعده هو حتى كيف ينسق الألوان مع بعضها, كيف يخلطها, كيف يكون عم بيكون عنده نظرة بالألوان بالترتيب. حتى فينا نكون عم هيدا كمان نستعمله مع الأولاد على فكرة لننميله كمان عضلاته الدقيقة. أمرار مثلا في أولاد بحاجة أنه تكون عم تستعمل إيديها. فينا مثلا نجيب كرتونة يكون عم بيطبع بإيديه, بس عم نعمل هيدا الوقت منلبسه أكيد مثلا تياب خارج أنه لو تلونت ما بيأثر. مش أنه كل الوقت بدنا نكون لا انتبه وما فيك تعمل وما فيك تساوي. فينا نكون عم نعلمه يلا أنه تعال نعمل نشوف الألوان كيف تندمج مع بعضها. هيدا اللون بلس هيدا اللون شو بيعطينا, فبصير هو عنده أفكار, بصير بيعرف مثلا لبعدين بصير بتعلمي أنه ماما شو رأيك هيدا اللون بيلبق مع هيدا اللون, بصير هو عنده باكراوند.
0: نعم ممكن نقول له مثلا الأصفر مع الأزرق بيعطينا أخضر, مثلا الأصفر مع أحمر بيعطينا برتقالي.
1: صح
0: نعم نفرجي عليهم هيك لما بيطبقون كمان بيحفظن. نعم صحيح أوكي. هلا كمان عنا عدة أنواع من ألوان التلوين, يعني عنا الفاتر هو مطلوب إنه يتعلمون يعني بصير بيعرفون أكتر.
1: مثلا بصير كل مرة مثلا بنجيب نوع معين من التلوين وبنجرب نخترع فيه شيء جديد. يعني مثلا مرة بنلون, بتعرفي مثلا في أشياء بتتلون على قماش,
0: صح,
1: في أشياء مثلا على الخشب, في أشياء على
0: الإزاز
1: مثلا. صح. ففينا مثلا احنا نكون عم نجيب مثلا فاز صغيرة وهيدي هو بده يلونها, فخارة مثلا هو بده يلونها, تي شيرت مثل ما قلنا مثلا تي شيرت قديمة هو بده يعمل عليها مشروع معين, يعني هو بده يزينها. فهون هيدول من المشاريع الصغيرة يلي هو بيكون عم يقدر يطبقها خلال الصيف.
0: حلو. طيب كما في عنا ممكن نعطي يوم مطالعة.
1: نعم
0: يعني مثلا نختار قصة نحن وياه, أكيد الكتاب بده يكون منقح, القصة مكون
1: نحن قارينا
0: هذه القصة وقادرين أنه نحن نمشي معه فيها. بنصير مثلا نقرأ نحن وياه وكل مرة منخبر مثلا شو صار معه.
1: نعم فينا هون مثلا نعمل تحدي بينه مثلا بين الأولاد أنه مثلا هيدا الأسبوع لنقول فينا نكون عم نخلص هيدا القصة ونهار الأحد أو يعني أي نهار بنختاره بدنا نقعد نتناقش فيها.
0: نعم يعني عملنا تلخيص مثلا.
1: ايه يعني بدنا نشوف مثلا شو صار من الشخصيات طبعا وحسب الأعمار بنمشي فيها. فهم بنكون عم بنحفز نحن الطفل على القراءة, يعني عم نفوت شوي من المدرسة ولكن بطريقة ممتعة.
0: نعم صحيح. ممكن يكون فيها كمان تحدي بالقراءة الصيفية, يعني مثلا بينه وبين أخواته, بينه وبين أولاد عمه, بين رفقاته. هذه كمان فكرة حلوة.
1: نعم فينا كمان مثلا نستعمل مع الولاد انه نجمع مفردات ليحفظها بس بطريقه ممتعه. يعني مثلا هلا مثلا الولاد الصغار لنكون عم بنعلمهم مثلا اسماء الاشياء حواليهم، شجره، شمس، بيت، يعني اشياء بسيطه
0: كمفردات.
1: وللاكبر فينا مثلا نبلش بعواصم الدول، نبلش لنقول بعواصم الدول العربيه، عواصم الدول الاجنبيه. من هون بنبلش نحن نشتغل على ذاكره الطفل. يعني كمان الذاكره بحاجه لوقت، مثل العضله بنبلش نحن بننميها شوي شوي، الذاكره نفس الشيء بدك تشتغلي عليها شوي شوي. وهون بنساعده على الحفظ اكثر، كمان لنساعده على حفظ المتون، حفظ القرآن. فمنبلش بأشياء بسيطة. حتى مثلا فينا نستعمل مع الأولاد إذا بده هو مثلا لنقول نعلمه شمس، كتاب، كباية، نكون عم نرسم. فنحن بنكون عم نشغل عدة حواس مع بعض، البصر، الإيدين، الذاكرة. نرجع مثلا هيدا الأسبوع منجمع نحن شو حفظنا كلمات، مثلا منصير منرسمها على اللوح أو على الورقة حسب نحن شو موجود عنا، وهو بده يعطيني اسم هيدي الشغلة. كمان مثلا فينا نعمل معه اكتيفيتي انه نحط قدامه كذا صورة على اللوح مثلا. وانا بصير مثلا بقول له يبرم ظهره لعندي، بصير انا باصبعي برسم له وهو بده مثلا يأشر على الصورة اللي انا عم برسمها على ظهره. فهيدا الشيء كمان كتير بينبسطوا فيه الاولاد. عادة مثلا انا بستعملها مع الاولاد، مثلا برسم مربع ودائرة ومثلث وخط مستقيم مخط متعرج قدامهم على اللوح، وبلش مثلا بإصبعي على ظهرهم بأشر لهم، بيصيروا هن مبسوطين لأنه هيدا بيزيد التركيز عند الولد وبينبسط فيه الولد. فبيصير أنه هو كتير بده يشغل التركيز تاعه لحتى يعرف الجواب المظبوط. ومنه كمان أنا بكون عم خليه يركز على يتذكر أنه شو الأسماء يلي أنا، المفردات يلي أنا حفظتها.
0: يعني عم شغل عدة حواس عنده.
1: نعم. وفينا كمان هون مثلا إذا بلشنا بحفظ العواصم، بلش مثلا أنا فرجي صور، يلا مثلا بخمس دقايق لشوف أنت كم عاصمة حتقدر تقلي.
0: ما شاء الله. أيوة.
1: عرفت. فهون كمان بنكون عم نحفز الذاكرة وعم نلعب بطريقة ممتعة مع الولد.
0: ما شاء الله، بارك الله فيكي. أفكار كتير حلوة، وإن شاء الله كمان هيك المستمعين كمان يخبرونا هن عن الطرق تاعتهم عم يستخدموها ولقيوا فيها نتيجة.

0: يعني مثلا اليوم
1: فلكسبل شوي معه يعني
0: بدل ما يقص بده يخيط اتس اوكي منها مشكله. طبعا بوجود القوانين اللي هي مطلوب تكون موجودة. صحيح. في أهل شوي عم يخلطوا بين أنه أنا أعطي الولد بمطرح معين حريته وبمطرح معين أنه حط له حدود. هون شوي عم بيصير لغط عند الأهل. أنه أنا ما بدي أضغط على ابني وبنفس الوقت أمرار عم تفلت الأمور من إيدهم وهذا الشيء منه مطلوب. في أمور معينة مطلوب الولد ما يتخطاها. صح. يعني مثلا مثل الولد يلي بلش يتعلم الصلاة مثلا عنا يعني عدم عقوق الوالدين هيدا نحن بنتعلمه من هو وصغير يعني مش مسموح لو كان تعبان
1: يعني تقوله خط أحمر خلاص
0: بدنا نحط له خطوط حمر مثلا الصلاة بده يقوم يصليها بوقتها عندك مثلا بدك تحفظ قرآن كل يوم حسب طبعا العمر والقدرة وقديش أخدين مثلا بدك تحفظ سورة بدك تحفظ آيتين هولي بدهم يكونوا بروتين الولد ولكن الأهل بدهم يحطوها بطريقة ممتعة.
1: نعم.
0: عرفتي يعني
1: بدأ أسلوب
0: إيه نخليه هو يكون مبسوط هو وعم يعملون مش نحنا نحسسه إنه يعني هيدا الموضوع هو عم بيعمله ستريس كقوانين عم نقول بدنا نحسسه إنه في أشياء أساسية بالحياة نحنا بدنا نلتزم فيها مش ضروري نكون نحنا عاملين ستريس عليها مثل القوانين يلي بالبلد يعني مثلا مثل لما بتطلع الإشارة حمراء قدامنا نحنا مضطرين نوقف ما ضروري أنا أكون عم بعمل ستريس إنه لما بدي أوقف خلص هيدا قانون وبتعود عليه فهيك مع الولد فمشان الأهل كتير عم بلاقي أنا لغط بهيدا الموضوع إنه في أشياء أكيد بدنا نعطيه رأيه بدنا نخليه يقول رأيه بس في أمور خط أحمر لحتى نكون عم نقدر نحن نبني جيل صالح.
1: نعم. طيب هلأ إذا انتقلنا للفتيان والفتيات يلي بأعمار من 11 وطلوع تقريبا. نعم. بالغالب هو اللي أصعب شوي بالتنظيم بوقتهم أصعب من الصغار بشوي.
0: صحيح.
1: طيب هلأ هو اللي مثلا كيف نتعامل معهم بدون شوية استقلالية أكتر ما بيقبلوا جدول كأنه خلص صارم عليهم بيميلوا أكتر للشاشة كهروب من الملل يعني كيف نقنعهم يستفيدوا من الصيف من دون ما نكون عم نضغط عليهم كتير
0: نعم كمان هيدا كتير عم شوفه مع هيدا الفئة العمرية الأهل عم بيعانوا إنه الولد بيعتبر بهيدا العمر إنه صيفية يعني أنا بدي أقعد بقوتي دور الأي سي وعلى التليفون هلأ هون كتير مهم الأهل يكونوا عم بيحكوا مع الولد يعني مثلا طب أنت شو عبالك تعمل شو الشيء اللي أنت بتحبه شو رأيك نعمل مشروع صيفي من هون فينا نكون مثلا عم نفوت انه هو يساعد لنقول بدورات صيفية بعمل خيري معين بالكشاف هون منكون عم نشجع الولد انه يثبت حاله بمطرح معين وفيني اعطيه انا شوي استقلاليته طبعا بالحدود المطلوبة بدون ما حسسه انه انا بدي مليلك كل وقتك مثل ما انا بدي هو يعني ضمنيا الاشياء حتكون مثل ما نحن بدنا ولكن عم نكون عم نحسس الولد انه انت لك قرار يعني انا بعطيه
1: options
0: بعطيه options مقبولة بالنسبة لإلي يعني انت مثلا فيك تكون عم تنزل هيدا النهار بدك تنزل على الكشاف ولا على الدورة الصيفية ولا مثلا تروح تساعد بنشاط بسبور معينة مثلا هيدا النهار اوكي اتفقنا هيدا النهار هيك لكن بكرة شو بدك لكن بعده يلي بدك فأنا بكون عم بقلب بين النشاطات المسموحة بطريقة الولد ما يزهق وكون عطيته أنا أنه أنت عم تختار عرفنا لأنه عفوا لأنه بهيدا العمر الأولاد كتير عم بيعانوا الأهل معهم أنه أنا بدي نقي اللي أنا بدي أنا صرت كبير بدي صارت حياتي شخصيتي فبدنا نكون أكيد عم ندعم شخصيتهم ولكن بدنا نعلمهم أنه في حدود معينة يعني مثلا فيني أعمل أنا وياه تحدي أنه بدي شوف آخر الصيفية قدي حتكون حفظت من القرآن عرفنا فأنا بعطيه هون وقته إنه هو بيصير بنسق وقته
1: أيوة هو بيقسم وقته مثل ما بده بس مهم وصل للهدف اللي نحن بدنا
0: صحيح
1: نعم هي الدورات الصيفية كتير مهمة منذكر فيها أكيد طبعا التابعة لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية يعني الأعمار اللي حكينا عنها قبل أكيد فيهم يشاركوا فيها كأولاد ومشجعنا هيدا الشيء
0: نعم.
1: وهلأ بهيد الأعمار اللي احنا عم نحكي عنها فيهم ينزلوا يساعدوا ويشجعوا أخواتهم يعني ممكن ياخدوا إذا عندهم أخوة أصغر منهم ياخدوهم معهم
0: صح
1: يروحوا هن الأولاد عم بيستفيدوا بنفس الوقت هو عم بيشارك أنه يساعد بهالدورات الصيفية
0: صح.
1: هذا أمر كتير مهم هلأ هالفترة نستفيد منها بصيفيتنا
0: نعم.
1: وأكيد

0: الأعمار اللي نحن عنا إياها. طيب كمان في عنا مثلا تحدي صيفي شخصي بيختار مثلا مهارة يتعلمها.
1: نعم هلأ هون كمان يعني في أهل قادرين يسجلوا بنوادي، في أهل ما قادرين، فينا نحن نشوف شو المهارة يلي الولد حابب يتعلمها وعلى أساسها وعلى أساس قدراتنا نحن بنعمل هيدا الشيء. يعني قادرين نسجل بنادي بنسجل بالشيء اللي هو بده إياه، ما قادرين هلأ كمان يعني من الأشياء البوزيتيف يلي نحن فينا نستفيد من الشاشات فيها أنه في أشياء صار فيك تتعلميها عبر اليوتيوب.
0: نعم.
1: يعني حتى مثلا رياضة معينة في يكون عم يتعلم ستابس، إذا نحن مثلا عنا معارف فيني أنا أكون عم بستشير كوتش معين مثلا أنه أنا بدي ابني يتعلم هيدا النوع من الحركات، بتنصحني بـ 1 2 3 مثلا، فأنا باخد استشارة مختص وبنفس الوقت بفرجيه مثلا أنا والله شفت هيدول الفيديوز.
0: نعم.
1: فيني يكون عم طبقهم وساعتها في يكون الولد عم يطبقهم.
0: نعم.
1: كمان مثلا عنا تحدي مثل ما قلنا قبل شوي مثلا يكون قديش حيخلص من القرآن، متون معينة مثلا
0: نراجعها
1: قديش حتكون عم تخلص. فينا نكون عم كمان نعطيه ريورد آخر الصيفية لأنه خلص هيدا الشيء، فأنا فيني أقول له أنه مثلا أنت إذا خلصت هيدا القدر المعين
0: من المتون،
1: من المتون أو القرآن بيطلع لك شيء معين. في يعني فينا نعمل هيدا الشيء.
0: نعم.
1: بيساعد انه خصوصا هيدا الاعمار من الصبايا والشباب يعني.
0: نعم.
1: يكونوا عم بيحققوا هدفهم.
0: كم ولد شجع مثلا حتى يفوت على الدورة الصيفية؟ إن كان من أخوات رفقاته، إن كان من جيرانهم مثلا، هذا كمان كتير حلوة الفكرة أنه نشجع بعضنا. يعني لو نحن خلص عمرنا صار أوفر يعني عن الدورات كبرنا، بس فينا نحن نشجع غيرنا كمان.
1: صحيح.
0: أنه يلا خدوا أولادكم على الدورات الصيفية.
1: أكيد.
0: حتى تستفيدوا إن شاء الله. طيب في عنا كمان مسؤولية حقيقية، عمل صيفي بسيط أو تطوع مساعدة الآخرين مثل كبار السن مثلا. هيدي أمر كتير حلو كمان، يعني لو أنت مثلا عمرك 17 سنة 18 سنة حلو يكون عندك حنية على كبار السن.
1: نعم.
0: إنه ممكن تروح مثلا تعرف واحد كبير بالسن، أكيد طبعا منسق مع الأهل.
1: نعم.
0: كبير بالسن ممكن نروح مثلا نزوره، ناخد له غرض حلو معنا إذا عايز شيء. في بعض منه يكونوا قد يكونوا وحيدين.
1: صح.
0: يعني بحاجة لمين
1: بينسروا كتير بهذا،
0: أو بحاجة لمين يوضئوا مثلا، يعني يساعدوا على الوضوء.
1: صحيح.
0: يساعدوا على إنه يوقف مشان الصلاة. فقديش حلوة لما نحن منوقف مع هيك أشخاص، خاص نحن كلنا جايين الدور يعني.
1: صحيح صحيح صحيح. ومنعلم هيك الولاد الشفقة الإحسان، كيف يتعاملوا مع كبار السن.
0: نعم.
1: هذا شيء أصلا كتير بسر كبار السن.
0: نعم. هلا بنهاية حلقتنا نحن حنختم أنا وياك، مع أنه بعد في كتير أفكار.
1: نعم.
0: ما شاء الله نحكي فيها، أنه نحن على طول بدنا نوصي بوقت عائلي، هذا يوم ثمين
1: كثير مهم.
0: مهم يوم ثابت يكون عنا يلا ونص ساعة كل يوم توازن الشاشة، مش كل النهار قاعدين على الشاشة، ونستعملها إذا استعملناها بشيء يكون مفيد لألنا.
1: لا.
0: ويوم بالأسبوع برات البيت حتى لو نزهة بسيطة تجمع بيناتنا،
1: لو شيء مش مكلف،
0: ولو مظهرنا جمعت العيلة هيدا المراد منه.
1: نعم نعم نعم.
0: جمعة العائلة وحتى كمان أولاد العم وأولاد الخال، المحبة اللي بتصير بيناتنا وصلة الرحم بتصير.
1: نعم.
0: بيناتنا.
1: حتى هلأ لكن احنا عطينا أفكار كتير عن جد.
0: صح.
1: يعني ممكن الأهل كتير يكونوا عم يستفيدوا منا، يعني بتشيل شوي الشاشة من الحياة.
0: نعم. صحيح صحيح. دكتور حنين سرحان أنا كتير بتشكريك، كانت معنا لليوم أصدقائي دكتور حنين سرحان، دكتورة في التربية المختصة، مستشارة تربوية ومدربة دولية. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك.
1: أهلا بكم وأنا بتشكركم كتير.
0: أصدقائي كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بصمة أمل، ومنلتقى الأربعاء المقبل بإذن الله. أهلا وسهلا.

0: AICP Schools offers you high-quality education at an affordable tuition rate.
1: مجوهرات قمر قمر جولري
2: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
1: مجوهرات قمر قمر جولري
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير

0: صباحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والذي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.

كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت. لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: نشرة الصباح أقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: بكم. انطلقت أمس في العاصمة الإيطالية روما مجدداً جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، وهي السابعة برعاية أمريكية في وقت تسعى فيه بيروت إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين ضمن إطار المناطق التجريبية المنصوص عليه في اتفاق الإطار الموقع في 26 من حزيران الماضي. كما تضغط بيروت لوقف عمليات الهدم والتفجير التجريف التي تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذها في القرى الجنوبية. ويتابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مجريات مفاوضات روما 2 التي تستمر لثلاثة أيام، فيما يواكبها قائد الجيش العماد رودولف هيكل عبر اتصالات مباشرة مع الوفد اللبناني. وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات أن الوفد اللبناني استهل مداخلته الافتتاحية بالتجديد على أهمية توقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدا أن المطلب الأساسي للبنان يتمثل في إلزام الجانب الإسرائيلي بتثبيت وقف إطلاق النار ووقف عمليات التدمير والتجريف والخروقات المستمرة، وهو ما أبدى الوسيط الأمريكي تفهما واضحا له بانتظار ما سيكون عليه الموقف الإسرائيلي. وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى من النقاش خصصت لتقويم تجربة المنطقة التجريبية الأولى في زوطر الغربية والبحث في الآليات التقنية لتوسيع المناطق التجريبية، بما يشمل تحديد الجهة الثالثة التي ستتولى التحقق من تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني، مشيرة إلى أن هذا الطرف لن يكون الولايات المتحدة. وبينما من المتوقع أن تنتهي الجولة السابعة بالانتقال إلى مرحلة جديدة من المناطق التجريبية، طرح الوفد اللبناني في الاجتماع مدينتي بنت جبال والخيام منطقتين نموذجيتين جديدتين نظرا إلى رمزيتهما الوطنية وموقعهما الجغرافي والعدد الكبير من سكانهما الذين لا يزالون نازحين بحسب المصادر. ولفتت إلى أن الوفد يحمل أيضا خطة بديلة تتضمن اقتراح مناطق أخرى في حال رفض هذا الطرح، على أن تكون جميع المناطق المقترحة ضمن المنطقة الصفراء التي لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية. في التطورات الميدانية، نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرا ضخما جديدا في بلدة حداثة قضاء بنت جبال، وفي وقت سابق تقدمت عدة دبابات إسرائيلية ترافقها جرافة دي 9 من بلدة حداثة باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبال جنوبي لبنان، حيث عمدت إحدى الدبابات إلى إطلاق قذيفة باتجاه أحد المنازل في المكان. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة المقبل في عين التينة. أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قررت إغلاق منفذ العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة المسافرين لمدة 15 يوما اعتبارا من 6 آب الجاري، بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المنفذ من جهة الأراضي اللبنانية. أمنيا، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتعبيد المسلك الشرقي من الطريق البحري في صيدا بدءا من جسر صينيق وصولا إلى محاذاة مستوى المدينة الصناعية الأولى، وذلك اعتبارا من 8:00 من صباح اليوم لمدة 4 أيام، وستؤدي هذه الأشغال إلى تحويل السير القادم من الجنوب بدءا من الجسر قرب سوبر ماركت رمال الأصلي نحو بوليفار معروف سعد خلال فترة أعمال التزفيت فقط. وطلبت المديرية وطلبت المديرية من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان منعا للازدحام. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
0: ورحب بكم من جديد. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستضرب بشدة ما لم يعاد فتح مضيق هرمز في وقت قريب جدا بحسب فرانس بريس. وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس الإخبارية خلال زيارته إلى كاليفورنيا: نجري مناقشات جيدة جدا، مؤكدا أن إيران حريصة على التوصل إلى اتفاق يضع حدا لأشهر من الصراع. في المقابل نقلت سكاي نيوز عن إعلام رسمي إيراني نقلا عن مصدر مطلع أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت واشنطن تهدد إيران. أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مصادر إقليمية ومسؤول أمريكي بأن القيادة الأمريكية أكملت أمس عملية الموافقة على الاتفاق المرتقب بشأن مضيق هرمز، فيما كان البيت الأبيض منخرطا بشكل فاعل في المفاوضات. وأوضح الموقع أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرغجي وافق على الاتفاق من حيث المبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنه كان لا يزال بحاجة إلى موافقة المرشد الإيراني والمجلس الأعلى للأمن القومي، مشيرا إلى مشاركة مسؤولين قطريين وباكستانيين وسعوديين في جهود الوساطة. وبحسب إكسيوس تقترب الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، تسعى واشنطن إلى إعلانه اليوم. وينص الاتفاق قيد المناقشة على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما بين عمان وإيران في المضيق قابل للتمديد، ويلبي بعض مطالب طهران بزيادة سيطرتها على حركة المرور فيه. في الملف الفلسطيني، يستضيف الأردن اليوم اجتماعا لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء خارجية جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان والجمهورية التركية وماليزيا بحسب وكالة وفا. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أوقع القصف الروسي الليلي على مدينة كييف ومحيطها 15 قتيلا على الأقل بحسب ما أعلنت السلطات وأجهزة الطوارئ صباحا بحسب وكالة فرانس بريس. وكتبت خدمات الطوارئ الأوكرانية على تطبيق تيليجرام: قتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون في الهجوم ليلا الذي شنه العدو خارج كييف. وكانت السلطات العسكرية في العاصمة أفادت وفي وقت سابق بمقتل امرأة في المدينة. صحيا، دعت منظمة الصحة العالمية إلى تلقي مزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع استمرار تجاوزه إمكانات التصدي له بحسب وكالة فرانس بريس. وقع زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر قبالة السواحل الجنوبية للفلبين اليوم بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، ولم يصدر بعد أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحر تسونامي بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض بدرجة الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل في المناطق الجبلية. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال من 19 إلى 30، أما في الداخل من 21 إلى 39 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

أعزائي المستمعين، أنتوا على موعد مع الفائدة ولقاء بيتجدد مع المعرفة. اترقبوا برنامج حكي مفيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببث مباشر كل يوم أربعة الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت، مع إعادة كل يوم أحد بنفس الوقت. مع برنامج حكي مفيد، الفائدة بتبدأ بكلمة، فكونوا على الموعد.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.
1: مستمعينا الكرام، الله يسعد صباحكم بكل خير ومحبة وراحة قلب. صباح ممزوج بدعوات صادقة انه تكون ايامكم مليئة بالفرح والتفاؤل. صباح مليء بالصبر والامل لكل ام عم تصحى على صوت الواتساب بدل صوت ولادها، ولكل اب مشتاق لابنه وعم بيحسب فرق التوقيت بين لبنان وبلد الاغتراب كما لو انه جزء من نبض يومه.

بحييكم مستمعينا الكرام وأهلا وسهلا فيكم من جديد مع تمنياتي الصادقة للجميع بيوم سعيد وموفق. وبرحب بكل اللي انضم لنا بهاللحظة ليتابع معنا برنامجنا حكي مفيد بحلقته الجديدة وموضوعه الجديد واللي بيحمل عنوان الغربة لما البيت بيفضى بهجرة أهلنا وولادنا إلى الخارج.

أحبابي الكرام، ومع صباح جديد ومشرق إذن بسرني وبكل فرح ومحبة أنه أبدأ حلقة اليوم من برنامج حكي مفيد عبر التواصل معكم مباشرة على الهواء ودايما عبر أثير إذاعتنا اللي كلنا منحبها، إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. بيسعدني أنا مرفت رافقكم طيلة هالوقت من وراء الميكروفون، وزميلنا كمال على الميكسر. بريك قصير ومنرجع لنفتح سوا هالملف اللي صار جزء من كل بيت تقريبا، فخلوكم معنا.

مستمعينا الأحبة، بداية وجريا على العادة نستفتح حلقة اليوم بدعاء صباحي للخير والبركة. اللهم يا من عليك يتوكل المتوكلون، وإليك يلجأ الخائفون، وبكرمك وجميل فضلك يتعلق الراجون، أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم وابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نستودعك يومنا هذا، فلا تجعل فيه ما يثقل صدورنا، واجعل فيه ما يسرنا. ربنا إنا نستودعك حياتنا، فلا تجعل مرها يتعبنا ولا حلوها يلهينا. اللهم آمين.

مستمعينا الكرام، اليوم صار نادر انه نلاقي بيت ما عنده حدا مسافر وعايش برا، ابن بالخليج، بنت بأوروبا، شاب بأمريكا، او حدا عم بيحضر وراء السفر ليلحق اللي سبقه. بالواقع في شباب هاجروا لانه ما عاد في امل بوظيفة ببلدهم او المعاش ما عم بيكفي، وفي شباب طلعوا ليدرسوا او ليحموا نفسهم من الخوف والحرب، وفي اهل هن من نفسهم بيقولوا لابنهم اذا بدك تبني مستقبلك بدك تسافر. يعني باختصار ما في استقرار امني او اقتصادي بالبلد كافي للحد من استمرار الهجره.

أحبابي بعدنا مكافيين معكم بإذن الله لنكمل كلامنا عن موضوع حلقة اليوم الغربة. في ناس قد تسأل إنه كيف فينا نحافظ على الروابط العائلية رغم بعد المسافة، والجواب إنه حتى نقدر نوصف الحالة أكتر خلينا ناخد مثال قصة أبو سامر بين فرحة الفيزا ووجع البيت الفاضي.

أبو سامر أب لثلاثة شباب كبروا قدام عيونه ودخلوا مدارس وجامعات وصار عندهم أحلام بسيطة حابين يحققوها، لكن مع الأزمات المالية والاقتصادية والأمنية المتلاحقة والحاصلة بالبلد، إضافة إلى فرص العمل النادرة والغلاء الكبير والأسعار المرتفعة، صار أبو سامر يسمع نفس الجملة من أولاده الثلاثة: يا بابا ما في مستقبل هون، بدنا نجرب حظنا برا البلد. وهيك بلشت القصة. أبو سامر ساعد ابنه الأول ليقدم على الفيزا، وبعد فترة إجا الخبر إنه انقبل الطلب. وإجا يوم السفر وودع أبو سامر ابنه الأول على المطار وهو مبسوط إنه يتيسر أمر ابنه، بس لما رجع على البيت وطلع على كرسي ابنه الفاضي دمعت عيونه. بعد بسنة سافر ابنه الثاني على الخليج، وبعد ابنه الثالث على أوروبا، وصار بيت أبو سامر الكبير بحجمه فاضي من أهله وناسه. صوت الضحك تلاشى، المسايرات اختفت ليحل محلها صوت الرسائل الصوتية اللي كانت شغالة على مدار اليوم. وبيوم من الأيام انسأل أبو سامر إذا حاسس بالندم لأنه ساعد ولاده الثلاثة ليهاجروا، فكان جوابه: أنا بين نارين، لو بقيوا هون كنت رح خاف عليهم من الفقر والقلة والحرب، لما سافروا حسيت بشعور الفراق والوحدة، لكن بدعي وبقول يا رب احفظهم وما تحرمني منهم ولو من بعيد. باختصار أعزائي المستمعين، قصة أبو سامر هي قصة آلاف من الأهل بهالأيام، قلوب معلقة بين سفر وغربة وبين الحمد لله إنهم عم بينجحوا بأشغالهم، بس يا ريتهم حدي.

أعزائي، بعد هالكلام اللي ذكرناه منوصل لنتيجة أنه هجرة الشباب في أسباب كتيرة وكبيرة وراها، منها أسباب اقتصادية خلت السفر يصير وكأنه ممر أنت مضطر تمشي فيه لتأسس حياة كريمة، أو أسباب أمنية بحتة من عدم الشعور بالاستقرار والخوف من الحرب والفوضى الأمنية ونتائجها، أو أسباب مهنية وعلمية بتخلي الشباب يطمحوا لمستوى علمي أعلى، أو أسباب عائلية أحياناً من أهل بيشجعوا أولادهم للسفر ليساعدوهم مادياً. لكن مهما اختلفت الأسباب النتيجة واحدة، أهل عم بيعانوا من لوعة الفقدان والغربة، وبيوت عم تنقص من شبابها، وأحفاد عم بيكبروا على الفيديو كول. يعني باختصار كلا الطرفين عم بيتألم ويتوجع على طريقته.

0: مستمعينا الكرام، وفي خضم هالأحداث في ناس بتسأل ليش أولادنا بعد كل هالسنين من الغربة ما عم بيفكروا يرجعوا بلادهم؟ والحقيقة أنه الجواب مش بسيط، لأنه القرار ما بيكون دايما بإيد الشخص وحده. أحيانا منلاقي شاب مسافر وحامل شنطة صغيرة مع حلم كبير وعم بيقول كم سنة وبرجع إن شاء الله، وبالغربة هونيك صار كل ما يفكر بالرجعة بتواجه أسئلة صعبة. إذا رجعت شو بدي أشتغل؟ وكيف بدي بلش من الصفر؟ وهل البلد اللي تركته تغير أو بعده مثل ما هو؟ وهيك بتصير الرجعة وكأنها حلم عم بيتأجل من سنة لسنة ومن عيد لعيد ومن صيف لصيف، لحتى يكتشف متأخرا إنه العمر سبقه. لكن وللإنصاف أحبابي منقول ما تفتكروا إنه المغترب بشكل عام نسي بلده، أو إنه الأهل صاروا بالنسبة له مثل صفحة وانطويت. لا، كم من مغترب بيمر قدام محل كافيه وبتخطر على باله قاعدة مع بيه أو أصحابه، وكم من ريحة خبز أو طبخة بتذكره بإيد أمه أو بضحكة إخواته أهله جيرانه وصحابه، وكم مرة بيسمع صوت ولاده عم بيحكوا بلغة غير لغته وبيخاف يجي نهار ينسلخوا عن وطنهم الأم.
1: ما معنى الصبر واللوعة تغلي في الصبر ويدرون.
0: أخي المستمع، أختي المستمعة، الغربة ما بتعني أنه كل شيء حيكون أحلام وردية وسعيدة، بمعنى أنه الأشخاص اللي عم بيعيشوا برا ما كلهم عايشين حياة مثالية، بل هناك تحديات قاسية بالغربة مثل لغة جديدة، ثقافة مختلفة، شغل طويل ومتعب بيشغلك حتى عن أقرب الناس إلك، ومسؤولية مالية تجاه الأهل ببلدهم الأم. واللي بيخوف إنه البعض مع مرور الأيام والسنين فقد الارتباط بأهل وبلده، وصار مثل ما عم بيشعر بالغربة ببلد المهجر عم بيشعر بنفس الوقت إنه حيكون غريب إذا رجع على بلده. وهذا الأمر انعكس بصورة خطيرة على أولادهم لما واجهتهم تحديات كبيرة بكيفية تربيتهم بطريقة سليمة على ثقافتين مختلفتين، ثقافة بلادنا الدينية السليمة وعاداتنا وتقاليدنا من جهة، وثقافة أخرى عم بيعيشوها أولادهم ببلاد الاختراب مصحوبة بخوف كبير من اندماجهم بالمجتمعات الغربية وضياعهم هناك. وبالنتيجة بلادنا العربية غالباً عم تخسر العديد من أبنائها خسارة ما فيها رجعة.

0: الوجع.
1: وهيك هي الغربة أعزائي، ما بتسلخ الإنسان عن وطنه مرة واحدة، بل بتاخد من عمره وحياته شوي شوي. لذلك إذا كانت المسافات فرقت بين الأهل وولادهم، لكن ما تسمحوا إنها تفرق قلوبكم، وخلوا المكالمات بيناتكم مستمرة، والسؤال عن أحوال بعضكم ما ينقطع، لأنه أوقات كلمة كيفك بتخفف وجع غربة سنين. وهون بيستحضرني قول لأحد الحكماء: لن تستطيع سنون البعد تمنعنا، إن القلوب برغم البعد تتصل.
2: يا فرحة خليكي معنا لو بس شوي، يا بسمة عود القلب اشتاق للحني.
1: مستمعينا الكرام، الهجرة كأنها سيف ذو حدين، من جهة فيها أمل بمستقبل واعد وطموح.

0: هناك لما اندمجوا بمجتمعات غريبة عن مجتمعاتنا بكل المفاهيم والمقاييس وفقدوا حس الانتماء لوطنهم الأم. وتذكر أنه هيدي الحياة لا تساوي شيئا أمام العافية والمعافاة في الدين والدنيا.
1: وطنك من كل شر حميه وبقلبك خلي.
0: وهون أيضا بستحضر قول لسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه أرضاه ونفعنا به: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وأدب والصحبة ماجد. أي كريم أصيل، فأين أنت يا عزيز المغترب من هذا؟ مستمعينا، حلقتنا شرفت على نهايتها، لكن وكالعادة قبل ما ننهي حلقة اليوم بدنا نختم بدعاء من القلب. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا أينما كانوا، في أوطانهم أو خارجها. اللهم واجعل غربتهم في طاعتك لا في معصيتك، واجعلهم حيثما حلوا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم ألهم قلوب الأهل الذين فارقهم أبناؤهم الصبر، واجبر كسرهم بأن يكون لقاؤهم بأولادهم قريبا كما يحبون ويتمنون. اللهم متعهم بالصحة والعافية، وبث في نفوسهم الطمأنينة، واملأ قلوبهم بالسعادة وأيامهم بالراحة.

مستمعينا الأحبة، لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم واللي كانت عن الغربة وتداعياتها. بتمنى تكون هالكلمات وصلت لقلوب الأهل اللي عندهم شخص مغترب، ولمست قلوب الشباب اللي عم يسمعونا من بلد تاني، وخلت كل واحد فينا يسأل حاله: هل فقدنا روابط التواصل بين بعضنا البعض من جهة، والحنين بالرجع بيوم من الأيام لبلدنا الأم؟ أما زالت لدينا الإرادة القوية والشجاعة الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة والحكيمة رغم قسوة الظروف؟

الأعزاء، بنلتقي فيكم إن شاء الله بحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج حكي مفيد، ودايما عبر أثير إذاعتكم إذاعة نداء المعرفة، صوت المشاريع.

0: كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون وزميلنا كمال على المكسر. بشكر حسن إصغائكم ومتابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم قريبا بإذن الله. لكم مني أطيب التحيات وأصدق الأمنيات، دمتم في أمان الله.
1: حكي مفيد، حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرا من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961-3313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. بدء جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما لليوم الثاني على التوالي. تسجيل تحليق مسير معادي على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية وفوق سور والقرى والبلدات المحيطة، وأعلى ارتفاع متوسط فوق قرى البقاع الأوسط وفوق السلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط مدينة بعلبك وقراها. وجيش العدو الإسرائيلي ينفذ تفجيرا جديدا في بلدة حداثة وآخر ببلدة كفر تبنيت. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عرض مع سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر عمل سفارة في تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية، واطلع منه على أوضاع الجالية اللبنانية. رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع قبل ظهر يوم الجمعة. أمن الدولة توقف شبكة تبيع ذهبا مزيفا في الشمال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضيق هرمز يفتح قريبا جدا، وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية للغاية. إعلام رسمي إيراني الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز سيتأجل ما دامت واشنطن تهدد إيران. الحوثيون استهداف ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر. قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين خلال عملية عسكرية متواصلة بمخيم قلنديا شمال القدس. الدفاع الروسية تدمير 3 سفن تنقل أسلحة وتحييد مراكز لوجستية في كييف. البرازيل طلبت من سفير الأرجنتين مغادرة البلاد. زلزال بقوة 6.3 ضرب جنوب الفلبين ولا تحذير من تسونامي بعد. أخيرا الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بالحرارة جبلا وداخلا. مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض خضر عبد الرحمن عيتاني في مستشفى المشرق بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة O positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78 966 117. إذن المريض خضر عبد الرحمن عيتاني في مستشفى المشرق بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة O positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78 966 117. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري. ومن المهم معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يعرف الشخص الذي يقع في قلبه أنه رأى النبي في المنام أنه رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية فمن جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة ربعة لكنه إلى الطول أقرب. كان صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، كان سواء البطن والصدر، أي أن بطنه ليس ناتئا عن صدره. أشم الأنف، أي أن أنفه طويل ليس قصيرا. أزج الحاجبين من غير قرن، معناه حاجباه متقاربتان ليستا ملتصقتين لكن ليستا متباعدتين. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين واسع العينين. أما شعره عليه الصلاة والسلام فكان بعض الأوقات شعره إلى أذنيه وأحيانا إلى أسفل من الأذنين، وأحيانا يضرب منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإن الواجب في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، وأما للنساء فالتقصير فقط. وحلق صلى الله عليه وسلم أيضا في عمرة الجعرانة. لأما لغير ذلك فلم يحلق النبي عليه الصلاة والسلام بالموسى قط، ولم يشب من شعره صلى الله عليه وسلم إلا نحو 20 شعرة. وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر. بعض الصحابة قال: لم أر مثله قبله ولا بعده. وقال بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، أي من شدة الحسن والجمال. وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها. لم يكن مسرعا في الكلام، بل كان كلامه فصلا. فمن رآه بهذه الهيئة في المنام فقد رآه على الوجه الأتم، ومن رآه على غير هذه الصورة فقد رآه، قد يراه بعض الناس طفلا، وبعض الناس شابا، وبعض الناس على هيئة العمر الذي توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه السلام عاش 63 سنة. أما من يقول رأيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم من قال رأيته يقظة فإن ذكر هذه الأوصاف المذكورة في كتب الحديث يصدق، لكن إن قال إنه كلمني بشيء وهذا الشيء كان يخالف الشرع نقول هذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا بعد موته يخالف شريعته التي قررها في حياته، لا يقول ما يخالف الشريعة، هو هذا الإنسان يكون كاذبا. وكذلك إذا قال رأيته بصفة غير الصفة التي هو كان عليها من حيث خلقته الجسمية يقظة فهو كاذب أيضا. في اليقظة الرسول صلى الله عليه وسلم صورته تلك الصورة التي عاش عليها لا يتغير، ليس كالملائكة، الملائكة يتصورون بصور عديدة، يتصورون بصورة طير ويتصورون بصورة إنسان كبعض الناس الذين يعيشون مع البشر. كان رجل في بيروت قبل نحو 7 سنين، جاء أراد أن يتعلم الرقى، فقيل له تعلم علم العقيدة ثم تتعلم الرقية، فتردد إلى مجالس بعض العلماء أياما قلائل ثم غاب وانقطع، ثم صار يقول أنا رأيت الرسول يقظة. فسئل، قيل له صف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان شعره، فقال أبيض، الله أظهر كذبه من أول كلمة. ويوجد أناس دجالون يدعون أنهم اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لغرض دنيوي حتى يعظمهم الناس وينالوا بعض ما يطمعون، حتى بعضهم قد يقول رأيت الرسول في المنام وهو الرسول قال لفعل كذا وكذا، سواء كان من أمر الرقية أو من أمر التطبيب أو نحو ذلك، وليس هكذا تكون الرؤية. لذلك ينبغي مع تحسين الظن ألا ننجرف وراء كل دعوى مدع، بل نحكم الشرع في أمورنا. وكان رجل من أهل بعلبك قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يقظة ثم مرة يقظة ثم مرة يقظة، ثم مرة الرابعة قال رأيته يقظة فوضعت له سجادة فاستقبل عكس القبلة. الناس احتاروا في أمره وأرسلوا يستفتون بعض العلماء، فأجابهم هذا العالم هذا الذي رآه الشيطان، من صدق أنه الرسول فقد كفر. تبين لهم الأمر بعد ذلك فكفوا عنه. الذي لا يتعلم علم الدين لو اشتغل بالعبادة وانقطع للعبادة وصام الدهر وقام الليل كله لا يفلح. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه ما هي العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو كيفية العبادات والصلاة والصيام، يعلمه ما هو الحرام وما هو الفرض، يعلمه الله، هذا علامة خير. ثم إن تعلم وعمل كما تعلم يصير من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القبر وفي الآخرة، من وقت الاحتضار إلى ما لا نهاية له، فهو في أمان في القبر وفي الآخرة. أما إذا تعلم ولم يعمل بما تعلم فإن مات على التوبة يكون ما مضى من ذنوبه كأنه لم يكن، أما إن مات ولم يتب مات على الإيمان لكن ما تاب من الكبائر التي وقع فيها إما أضاع في الفرائض وإما ارتكب الكبائر في غير ذلك، فأمره إلى الله، إن شاء يغفر له وإن شاء يعذبه. إلا أن بعض الناس الله تعالى يبتليهم بالمرض، بالمرض الشديد، فيطهرهم من كل ذنب حتى لا يبقى عليهم ذنب واحد، هذا إن لم يتسخط على الله بل صبر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الله يبتلي المؤمن بالسقم فيغفر له ذنوبه حتى لا يبقى عليه ذنب، فإن مات على إثر هذا المرض يكون ليس عليه شيء في القبر ولا في الآخرة. لكن المرضى الذين أمراضهم شديدة صعبة، قسم منهم لا يصبرون بل يقلقون، وقد يتكلمون بالكفر، يعترضون على الله، فيدركهم الموت وهم في هذه الحال. هؤلاء صاروا من أهل جهنم المخلدين فيها. المصائب للمؤمن الذي هو عقيدته عقيدة أهل الحق إذا لم يضجر فيتسخط على الله تعالى يرجى له خير كثير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين، وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا من الفتن ومن المدعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: زاد من شوقا طول النوار افقا ارجو اله الكون محمدا ارقا.
1: نداء المعرفة
2: على صوت عالي او الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
3: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
10: سماك كومباني.
11: شركة السماك بروتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
12: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
13: يا رسول الله.
12: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
14: رجعنا.
15: نصيحة في دقيقة. اغتنام العمر. أخرج الحاكم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فالعاقل أيها الأحبة يغتنم شبابه وصحته وغناه وفراغه وحياته قبل هرمه، قبل أن يشيخ ويعجز عن أمور كثيرة كان يستطيعها في شبابه، وقبل مرضه، قبل أن يمرض، لأن الإنسان في حال الصحة يستطيع أشياء لا يستطيعها في حال المرض. فاغتنموا الصحة والشباب، أي اغتنموا ذلك في طاعة الله، ليس في تضييع الوقت واللعب الذي لا خير فيه. وكذلك يغتنم غناه قبل فقره، فيبذل ماله في سبيل الله، وأكثر الناس لا يفعلون ذلك. فإن النفس لها تعلق شديد بالمال، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، فابذلوا مالكم في سبيل الله ولا تفكروا في زيادته وجمعه والحرص عليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة، فإنه ذخر لك عند الله تعالى وفي قبرك وفي الآخرة إن بذلت المال الحلال في سبيل الله، في الدعوة إلى الله، في إعانة المسلمين، في إغاثة الملهوفين. وادفع ما فرض الله عليك من الزكاة ولا تعلق قلبك بهذا المال، خرج في سبيل الله، فالزكاة طهرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك المؤمن الفطن يستعمل الفراغ في طاعة الله في الخير قبل أن يصير مشغولا، وينتفع من حياته قبل أن يموت، فإن الموت لا بد منه، ومجيء عزرائيل عليه السلام لا بد منه لكل واحد منا، فلنحرص على عمل صالح قبل الوفاة، على الخير قبل الوفاة، على تجنب الحرام قبل الوفاة. فلا ينبغي أن يكون أحدنا غافلا عما يستطيع أن يفعله لآخرته قبل أن يدركه الموت. اللهم اجعلنا من المعتبرين، واسترنا في الدنيا وفي يوم الدين، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.

0: سنن هجرت.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي والطبراني. قوله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل أي التهجد فيه، وقوله دأب أي عادة.
0: سنن هجرت.

الصلاة عمود الدين وعماده. الحمد لله البر الغفور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بدر البدور، وعلى آله وأصحابه إلى يوم البعث والنشور. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لقد فرض الله تبارك وتعالى الصلوات الخمس وجعلها أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل لكل فرض من فروضها وقتا معلوما لابتدائه وانتهائه، وأوجب علينا أداءها في أوقاتها، فمن أداها بتمامها كان له الأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: يا رائد، لما لم تصلي معنا على أبيك صلاة الجنازة وبقيت خارج المسجد؟
1: لأنني لا أعرف الصلاة.
0: وكيف هذا؟
1: والدي لم يعلمني إلا فنون التجارة والبيع والشراء وتجميع الأموال، ولم يأخذ بيدي مرة واحدة إلى مجلس علم.
0: تعال أنا أعلمك.
2: قال الحبيب المعلم صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
3: نداء المعرفة.
4: Ensure your child's safety at AICP schools.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3-313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. بدأ اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مقر السفارة الأمريكية في روما، وستركز على استكمال آليات تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي وتحديد خطوات الانسحاب الإسرائيلي المتسلسل من جنوب لبنان وسبل توسيع انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية الجديدة، إلى جانب بحث تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات. عرض رئيس الجمهورية ليماد جوزيف عون مع سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر عمل السفارة في تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية، واطلع منه على أوضاع الجالية اللبنانية. هذا واستقبل الرئيس عون السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو الذي زاره مودعا بمناسبة انتهاء عمله الدبلوماسي في لبنان. ونوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير ماغرو خلال فترة عمله الدبلوماسية في بيروت على تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية، ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لعطاءاته. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر الجمعة المقبل في عين التينة. في التطورات الميدانية، سجل تحليق مسير معاد على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية وفوق صور والقرى والبلديات المحيطة، وعلى ارتفاع متوسط فوق قرى البقاع الأوسط وفوق السلسلتين الشرقية والغربية وفي محيط مدينة بعلبك وقراها. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف عند أطراف بلدة كفر شوبة في جنوب لبنان. في السياق، نفذ الجيش عملية تفجير في بلدة كفر تبني. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي بتاريخ اليوم: ما بين الساعة 11:00 والساعة 1:00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة درعا مصور. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا. يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إدارة مضيق هرمز. أعلن الحوثيون اليوم استهداف ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر، وذلك في إطار الحصار البحري الذي أعلنوا إقراره على المملكة منذ أسبوعين بحسب وكالة فرانس بريس. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت هجوما استهدف مراكز النقل والإمداد العسكري في كييف وضواحيها إلى جانب مراكز لإنتاج المسيرات وتوزيعها. وأضافت أن الهجوم استهدف أيضا 3 سفن شحن جنوب أوديسا، وقالت أنها كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: النصائح التي مرت على مسامعكم وهي تقليل التنعم أو تركه، والنصيحة الثانية تقليل الكلام، أي لا ينبغي أن يتكلم الشخص إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في معاشه، أي في أمور معيشته. ويدخل في ذلك إيناس الغريب، من لقي مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. وليس معنى تقليل الكلام أن يظل الرجل مطبقا شفتيه لا يتكلم لا بخير ولا بشر، لا، أما بالخير فيتكلم ويكثر جهده من ذكر الله تعالى وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم وما أشبه ذلك. والأمر الثالث ترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، ما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. كثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر إنما يتكلمون بسبب الغضب، يكون سبب كفرهم الغضب، يحملهم الغضب على الكفر. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب. أما ترك التنعم ففيه فوائد كبيرة لمن تأمل، لأن التنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال. ثم أن الإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال وإن كان بطريق الحرام. همه أن يعود إلى ذلك التنعم، الحال الذي كان عليه من التنعم، هذا همه. ثم إن التنعم مبخلة، أي يخلي الإنسان يبخل عن الدفع في وجوه الخير. يقول إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف تنعمي أو يذهب تنعمي فيبخل عما فيه فلاحه، ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

لكن أمك اسمع قول الله تعالى في شأنها: حملته أمه وهنا على وهن. وأنت لا تستطيع الوقوف على حقيقة هذا الأمر حينما كنت طفلا، كبرت وترعرعت، صارت لك مقومات الاستقلال عن والديك، خرجت من بيت أبويك، لكن لا تخرجهما من قلبك. صرت مستقلا بتجارتك بمالك، لكن لا تفتت قلب أمك ولا قلب أبيك. صارت لك زوجة تحركك وتحثك وتلح عليك بمطالبها، لكن لو اقتربت مطالبها من إيذاء أمك وأبيك فتذكر قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك.

حسن الظن بالمسلمين أمر عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. رواه أحمد وأبو داود. قال في المرقاة: والمعنى أن حسن الظن به تعالى من جملة العبادات الحسنة، فلا ينبغي أن تظن ما يظنه العامة من أن حسن الظن هو أن تترك العمل وتعتمد على الله وتقول إنه كريم غفور رحيم. ويمكن أن يكون المعنى بعض حسن العبادة حسن الظن، وقدم الخبر اهتماما، فإن السالك إذا حسن الظن بالله على سبيل الرجاء حسن العبادة في الخلا والملا، فيستحسن مأموله ويرجى مقبوله. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالعبد مأمور بتحسين الظن بربه، يعني إذا حصلت منه معصية يرجو أن يغفر الله تعالى له، وليس له أن يقول: أنا لابد أن أعذب. فالمؤمن يكون بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، وإذا عصى ربه يبادر إلى التوبة فورا. وأما من يترك العبادة ويدعي حسن الظن بالمعبود فهو مغرور ومخدوع، ومثلهما الغزالي بمن زرع ومن لم يزرع راجين الحصاد. ولا شك أن الثاني ظاهر الفساد، والله رؤوف بالعباد. وقيل يعني اعتقاد الخير والصلاح في حق المسلمين عبادة. قال الطيبي: فعلى هذا من للتبعيض، أي من جملة عبادة الله والإخلاص فيها حسن المعاشرة مع عباده. ويجوز أن تكون للابتداء، أي حسن الظن بعباد الله تعالى، ناشئ من حسن عبادة الله. وينصره قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معناه: المسلم الكامل من كف أذاه عن المسلمين، إن كان باللسان وإن كان باليد. اللهم اجعلنا من المسلمين الكاملين يا أرحم الراحمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فليعلم أنه لا يجوز أن يقال لشخص إذا قام عن الطعام جائعا حرام عليك، وذلك لأن ترك الشبع ممدوح في الشرع وليس مذموما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، والمعنى أن يأكل بحيث يحفظ صحة بدنه. وكذلك لا يجوز قول حرام الكلام على الطعام، فهذا دين المجوس. قال الفقهاء: يستحب قليل الكلام على الطعام. اللهم وفقنا وارحمنا وسدد خطانا يا أرحم الراحمين.

0: وأكلت دود البلا حين تقبر.
1: نداء المعرفة.
2: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة، نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
6: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
7: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
8: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

أهلا بكم. بدأ اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في مقر السفارة الأمريكية في روما، وستركز على استكمال آليات تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي وتحديد خطوات الانسحاب الإسرائيلي المتسلسل من جنوب لبنان وسبل توسيع انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية الجديدة، إلى جانب بحث تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات. في التطورات الميدانية، شن الطيران الحرب الإسرائيلي غارة استهدفت منطقة المشاع بين بلدتي المنصور ومجدل زون، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة شعب القلب في بلدة شبعة. هذا وسجل تحليق مسير معادي على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية وفوق صور والقرى والبلدات المحيطة. وأيضا نفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف عند أطراف بلدة كفر شوبة في جنوب لبنان، ونفذ الجيش عملية تفجير في بلدة كفر تبنيت. شهد قصر بعبدة قبل ظهر اليوم نشاطا دبلوماسيا تابع خلاله رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع عدد من السفراء الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تعزيز علاقات لبنان مع الدول الصديقة والعمل على تأمين الدعم للمواقف اللبنانية ضمن الأهداف التي وضعها الرئيس عون للنهوض بلبنان وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه. وفي هذا الإطار استقبل الرئيس عون السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، الذي زاره مودعا لمناسبة انتهاء عمله الدبلوماسي في لبنان. ونوه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير ماغرو خلال فترة عمله الدبلوماسي في بيروت على تعزيز العلاقات اللبنانية الفرنسية، ومنحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديرا لعطاءاته. كما عرض رئيس الجمهورية مع سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر عمل السفارة في تقوية العلاقات بين لبنان وفرنسا على مختلف الصعد، والدعم الذي يمكن لفرنسا أن تقدمه في هذه الفترة لمساعدة لبنان على تخطي الأزمات التي تعصف به. كما اطلع رئيس الجمهورية على أوضاع الجالية اللبنانية في فرنسا، وبحث الرئيس عون مع سفيرة لبنان في أرمينيا ديما حداد العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها والدور الذي تقوم به الجالية اللبنانية ومساهمتها في تقوية الروابط بين لبنان وأرمينيا. كما عرض رئيس الجمهورية والسفير حداد الدعوة التي تلقاها من نظيره الألماني للمشاركة في قمة القادة التي تستضيفها يريفان في 16 من تشرين الأول المقبل. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة المقبل في عين التينة. نظم وزير الدفاع ميشيل منسا ووزير الأشغال فايز رسامني جولة ميدانية لتفقد أعمال إعادة تشغيل جسر القعقعية وتفقد جسر نهر الليطاني في النبطية وزوطر الغربية للاطلاع على الأضرار وأوضاع الجيش اللبناني في المنطقة. استقبل وزير الإعلام بول مرقص في مكتبه في الوزارة وفدا من الهيئة الإدارية لفعاليات المجتمع المدني في مدينة بيروت في زيارة عرض خلالها الوفد النشاطات والمشاريع التي تنفذها الهيئة، إضافة إلى التقديمات والمساعدات التي توفرها لأبناء المدينة والبحث في سبل التعاون مع وزارة الإعلام خلال المرحلة المقبلة. وتم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم جولة ميدانية الأسبوع المقبل في إذاعة لبنان للاطلاع على حاجاتها، تمهيدا لتقديم مساهمات تدعم جانبا من ورشة التطوير التي تشهدها الإذاعة بإشراف وزير الإعلام. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.

أرحب بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح أن مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا، يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إدارة مضيق هرمز. في المقابل أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع بأن الاتفاق المحتمل مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا يعني فتح المضيق بشكل فوري، وأوضح المصدر أن المفاوضات حول المضيق إيرانية عمانية بحتة ولا علاقة للولايات المتحدة بها، مؤكدا أن مضيق هرمز لن يفتح حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان إذا استمرت الانتهاكات الأمريكية، وأضاف أن فتح المضيق مشروط بتغيير الولايات المتحدة لسلوكها وتصحيح انتهاكاتها. في سياق آخر، أعلن الحوثيون اليوم استهداف ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر، وذلك في إطار الحصار البحري الذي أعلنوا إقراره على المملكة منذ أسبوعين بحسب وكالة فرانس بريس. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان على منصات التواصل الاجتماعي إن قواته تمكنت من استهداف سفينة وفاء نفطية السعودية شمالية البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية محققة إصابة دقيقة، مضيفا أن إجمالي السفن التي استهدفوها منذ بدء الحصار بلغ 8 سفن نفطية سعودية. في الملف الفلسطيني، يعقد وزراء الخارجية العرب واللجنة الوزارية العربية المعنية بالقدس في هذه الأثناء اجتماعا في الأردن لبحث التطورات في مدينة القدس جراء التصعيد الإسرائيلي، بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. في الميدان، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ أقدمت آلياته العسكرية على إطلاق قذائفها ونيران رشاشاتها في مناطق متفرقة لا سيما الواقعة شرق الخط الأصفر. وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اليوم قصفها المدفعي وإطلاق النار في عدة مناطق بقطاع غزة تركزت في وسط القطاع وجنوبه وشرق مدينة غزة. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة شرقي حي التفاح شرق مدينة غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية الليلية استهدفت بنى تحتية عسكرية ولوجستية في كييف، واستهدف 3 سفن تحمل أسلحة جنوب ميناء أوديسا بحسب روسيا اليوم. صحيا، دعت منظمة الصحة العالمية إلى تلقي مزيد من الدعم في كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيفولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع استمرار تجاوز إمكانات التصدي له بحسب وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض بدرجة الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل في المناطق الجبلية. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 19 إلى 30، أما في الداخل من 21 إلى 39 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65% و80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة، يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: غذاء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص السواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
2: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
1: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
3: نداء FM معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء FM تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء FM.

0: إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل جدا. المريضة مايا جميل عيتاني الموجودة في مستشفى كليمونسو سي أم سي بحاجة ماسة جدا إلى دم فيت أي بوزيتيف. للتواصل 03-452-011. إذن المريضة مايا جميل عيتاني الموجودة في مستشفى كليمونسو سي أم سي بحاجة ماسة جدا إلى دم فيت أي بوزيتيف. للتواصل 03-452-011. لبوا للحاجة القصوى جدا، وبارك الله بكم.
1: نداء المعرفة، صوت المشاريع.

0: شو عم بسمع سماعيات؟ يا لطيف الله يعفو عنا.
1: شغلت لي بالي يا نبيل.
0: عم بقول لك شيء بكهرب البدن.
1: يلي هو
0: سمعت لك انه كتران تفلت كثير من الشباب والشابات، ان كان بعلم اهلهم او بغير علم اهلهم.
1: مزبوط عم تحكي، وانا مثلك عم بسمع.
0: هلا ما اختلفنا انه الشباب والشابات بحاجه لتوجيه مستمر بالحكمه والتصرف الحسن من قبل الاهل، لكن انه يكونوا الاهل اخر من يعلم شو عم يعملوا اولادهم، فهذا تقصير كبير، تقصير كبير من الاهل.
1: اكيد، لانه الاولاد مسؤوليه الاهل، وما قالن حجة الأهل إنه مشغولين بتأمين لقمة الأكل وأجار البيت وقسوطة المدارس.
0: أي كل أب وأم بدها تكون عيونهم 10/10 على أولادهم، يتابعوهم، يسألوهم، يرافقوهم، يصادقوهم، يتحننوا عليهم، لك يشوفوا شو مشاكلهم اللي يحلوها ويكونوا معهم بالفرح والطرح، مش قصة أكل وبس.
1: صح، لأنه غول الحرام فاتح تمه من مخدرات لسكر لسرقة لعصابات الضياع والمجون.
0: وأهم شيء الخوف من الله، يربوا أولادهم على تقوى الله، يحضروهم مجالس العلم لتتفقه نفوسهم، ولا يعرفوا أهمية بر الوالدين والعقوبة الشديدة ليلي بعقهم.
1: فبدوا ينتبه الأب والأم ويعطوا أولادهم وقت ويقعدوا معهم بالبيت
0: قبل ما يوقع الفاس بالرأس. وما تنفع كلمة يا ريت.
1: صدقت يا صاحبي.
2: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
3: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس. تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانه، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني مكلئ شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.
3: سماك كومباني.
4: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
3: سماك كومباني.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما لليوم الثاني على التوالي. في التطورات الميدانية، جيش الاحتلال ألقى قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات دوحة كفر رمان بقصد إشعال حرائق وتسجيل غارة إسرائيلية على منطقة المشاع في بلدتي المنصور ومجدل زون وقصف مدفعي استهدف شبعة. الرئيس عون كرم السفير ماغرو بوسام الأرز الوطني وبحث مع السفيرة حداد في المشاركة في قمة يريفان. رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع قبل ظهر يوم الجمعة. جولة ميدانية جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال لتأهيل البنى التحتية، منسى الجيش في جهوزية دائمة لاسترداد الأرض، رسامن التنسيق مهم لمواصلة إعادة التأهيل. كراكي دعا المضمونين إلى الاستفادة فورا من قانون تعليق المهل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا. التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع الاتفاق المحتمل مع سلطنة عمان حول هرمز لا علاقة له بفتح المضيق بشكل فوري. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف مراكز إمداد في كييف وثلاثة سفن تنقل أسلحة جنوب أوديسا. توقف الملاحة الجوية مؤقتا في مطار في ألمانيا بسبب أجسام مشبوهة. أخيرا الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.

أهلا وسهلا فيكم متابعينا ومستمعي إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع بحلقة جديدة وفريدة من برنامجكم حكاية من كل بيت. أهلا وسهلا بكافة المتابعين يلي عم بتابعونا من سياراتهم، من أماكن عملهم، من مكاتبهم، ناطريننا على السوشيال ميديا وكمان ناطريننا على الراديو ستيشن. فيكم تتابعونا على موجاتنا الصوتية العاملة 91.1 91.3 و91.5 ميجا هرتز اف ام، كما وانه فيكن تشوفونا وتسمعونا على الراديو نداء المعرفة راديو على يوتيوب. فيكن تفوتوا وتتابعوا اللايف ستريم هنيك كمان.

حلقتنا الرابعة على التوالي ببرنامج حكاية من كل بيت بعنوان الضحكة الضايعة والدفى الهربان. في كتير ناس تفاجأوا بالعنوان انه يروبا شو قصدك بهذا العنوان. العناوين كتير ما عم بتكون احيانا هيك ستريت واضحة واضحة للموضوع اللي نحنا كمان بدنا نحكيه. بدي خبركن انه بس لما نحنا ننزل العنوان حاولوا عملوا له شوية ريليشن للحكاية اللي بتصير بالبيوت للمواضيع اللي نحنا منعيشها كل يوم, وهيك من بعدها بتعرفوا ليش نحنا اخترنا هيدا العنوان. سو العنوان للحلقة لليوم هو الضحكة الضايعة والدفى الهربان من بعض البيوت. أكيد ببعض البيوت لاحظنا أو عم نلاحظ إنه الضحكة بلش صوتها ينخفض أكتر, يوطى صوت هيدا الضحكة, وبلش الدفى يهرب. أكيد الدفى اللي ما له علاقة بالشوب اللي نحنا هلأ عم نعيشه.

أهلا وسهلا فيك وفيك وبكم كلكم حضرات المستمعين والمتابعين يلي عم بتتابعونا على إذاعة نداء المعرفة. شكر كتير كبير لزميلة كمال ولزميلة لما كمان خلف الكنترول. بتشكركم كتير على جهودكم. مستمعينا معكم ربع من وراء المايكروفون جاهزة لحتى أخبركم حكاية اليوم.

قبل ما أخبركم حكايتي بدي بس ضويلكم على كذا موضوع عم يمرق معنا بحياتنا أو كذا سؤال يمكن وكذا تساؤل. قديش صار لكم ما اطلعتوا بعيون حدا بتحبوه هيك ودققتوا فيها وعرفتوا هيدا الإنسان شو عم يشعر وشو عم بيحس بالضبط؟ قديش صار لكم ما قعدتوا على السفرة سوا وما سألتوا بعض شو أخباركن من دون ما يرن التليفون ومن دون ما نستلم أي نوتيفيكيشن من واتساب من فيسبوك من إنستغرام واللي هو؟ قديش صار لكم ما ضحكتوا أنتوا عائلتكن ضحكة من قلبكن؟ قديش صار لكم ما عشتوا لحظات كتير حقيقية من دون ما تنزلوا ستوري ومن دون ما تخبروا الأشخاص اللي عندكن يون على الكونتاكت إنه أنتوا بمحل فلان عم تعملوا كذا وعم بتساووا كذا؟ قديش صار لكم ما ظهرتوا سوا أنتوا وعيلتكن من دون ولا أي نوتيفيكيشن أو إشعار يقطع اللحظة الحلوة يقطع الذكريات يلي أنتو عم تبنوها؟ بظن الجواب حيكون من زمان. الغريب أنه نحن بهيدي الأيام عم نقعد مع بعض وعم نستعمل التكنولوجيا لحتى نتواصل مع بعض، ولكن مشاعرنا وينها؟ كرمالا هيدا المشاعر عم تبعدنا عن بعض، وهيدا المشاعر أصلا عم تبعد عن بعض البعض. فصرنا منعرف رفقاتنا شو أكلوا وين سافروا شو عملوا كيف قضوا الفاكيشن، ولكن نحنا ما منعرف شو مخبى بقلب الشخص يلي هو قاعد قدامنا عم يحكينا وعم يتواصل معنا. ليش؟ لأنه نحن مشغولين بأمور تانية، عم نركض من الصبح للمساء بغالب الحال لحتى نتابع دراستنا، أمورنا، معيشتنا، همومنا، فواتيرنا اللي نحن بدنا ندفعها بحياتنا. بس وين صارت مشاعرنا؟ وين نحن عن جد من المشاعر الإنسانية الحلوة الدافية يلي نحن منقول إنه هي أيام زمان كانت كذا وهلأ هالأيام صارت باردة وما فيها مشاعر؟ طب هل سألنا حالنا ليش؟ بظن الإجابات بتكون معنا إذا نحن انتبهنا لتفاصيل كتير صغيرة عم نمرق فيها كل يوم. أكيد حياتنا اليومية مليانة ناس، مليانة أشخاص، مليانة أحداث، بس هل نحن عم نعطي اهتمامنا للأحداث الصغيرة، للحظات الصغيرة يلي بتحسسنا بسعادة الحياة واللي بتحسسنا بلذة هيدا اللحظات أو الذكريات يلي نحنا عم نبنيها مع الأشخاص يلي منحبهم وبيعزوا علينا؟ نحنا وين من هيدا الكلام؟ دقيقة تأمل.

اليوم مش مجرد حلقة إذاعية، اليوم إذا بدكن هيك مثل فرصة للتأمل ولحتى نشوف شو عم بيصير بحياتنا على المزبوط، ولحتى نرجع أنا وياكن نرجع ذكرياتنا الحلوة وتكون هيدا الذكريات لقلنا مثل حافز لحتى نحنا نكمل بهيدا الحياة الصعبة. في لحظات، في ذكريات شوي شوي عم تفلت من إيدنا بسببنا، بس نحنا ما عم نحس على حالنا. نحنا من في الصبح منكون مستعجلين، الحياة ركض بركض، يلا بدنا نظهر، التودو ليست كتير مليانة، البلانز كتير كتار، الخطط كمان كتير كتار أكيد، ولكن أحيانا ما عم نلحق نقول صباح الخير لبعض. يسعد صباحك، بتمنى لك نهار سعيد. هلأ مع صباح المعرفة أكيد هيدا الشيء مش موجود، ولكن أنا عم بحكي بشكل عام كيف عم بتكون أيامنا كتير سريعة، كتير ما عم نلحق أحيانا نقعد مع أهلنا، ما عم نلحق نخصص وقت لعيالنا، نشوف أولادنا شو بدهم منا، غير الأكل، غير اللبس، غير الظهرة يلي هي كل أحد أو أحد إيه أحد لا. هل نحن عم نفكر بهيدا التفاصيل؟ هل عم نسأل بعض كيفكن عن جد يا ولادي يا أهلاتي يا عيلتي؟ كرمال هيك هيدا الحلقة نحن عملناها لليوم لحتى نحط النقط على الحروف ولحتى نكمش أي تفصيل صغير ضايع منكن أنا وإنتو اليوم. هيدا التفاصيل الصغيرة بالحياة، إن كانت فنجان قهوة صغير أو كباية قهوة، في ناس بياخدوها X large مثلا، فهيدا التفاصيل هي اللي بتعمل الحياة، هي اللي بتعطينا motivation حتى نحنا نبلش بنهارنا ونبلش بشي هالقد بسيط بس هالقد عزيز وغالي علينا. حلقتي لليوم هي بعنوان الدفى. أكيد لما أنا عم أقول الدفى اللي ما إله علاقة بدرجة الحرارة اللي هي هلأ يمكن لمست 38، لا بل يمكن أكتر، كلنا مشوبين بعرف، بس نحنا هلأ عم نحكي عن دفى المشاعر، دفى الأحاسيس الحلوة يلي مطلوب تكون بكل بيت، واللي تفاصيل هيدا الشعور تعمل حياتنا لقلنا، وتفاصيل هيدا الإحساس الغالي بحليلنا حياتنا.

ساره عم بتقلنا شو حلو عنوان الحلقه اليوم. عن جد يا كمال عنوان الحلقه بذكركم فيه مستمعينا ومشاهدينا هو الضحكه الضايعه والدفى الهربان. وكانه الدفى عم يهرب من البيت، وكانه اللحظات الحلوه السعيده اللي ما بتنتسى شوي شوي عم تهرب. صوت الضحكه ما عم بيكون كتير عالي مثل ايام زمان ومثل قبل، مثل لما كنا صغار، مثل لما كان اي شيء بسيط يفرحنا. البارت الثاني من العنوان هو الدفى الهربان. الدفى كأنه عم يهرب من البيوت، الضحكة عم بتضيع، السواليف عادة بيقولوا هيدي الconversations الأحاديث عم بتضيع. أغلب البيوت بتفوتوا عليها صار فيها صمت تام، ما حدا عم يحكي مع التاني، كل حدا بيقوطه، ما حدا عم يتواصل، وهيدا الصمت أحيانا بيكون مخيف لأنك أنت منك عارف ابنك شو عم بيصير معه، بنتك، امك، والدك، كله. فهيدا الموضوع لابد انه ينطرح على طاولتنا لليوم تحت عنوان الضحكة الضايعة والدفى الهربان. بدي منكم تشاركونا اجوبتكم على سؤالنا اللي بيقول انت ايها المستمع الكريم او يا مستمعتنا الكريمة، لو كنت قادرة ترجع تعيشي لحظة حلوة من ايام زمان مرقت معك، شو بتكون هيدا اللحظة؟ وش اللي خلى هيدا اللحظة ما بتنتسى؟ العمر لحظات، العمر أيام، ساعات، أكيد من بعدها سنين، سنة ورا سنة عم تمرق لحظاتنا. نحن كيف عم تمرق لحظاتنا وذكرياتنا مع عائلتنا؟ انتو هلأ شو بتتذكروا منا لما كنتوا صغار مثلا، وشو هي اللحظة يلي بتحبوا انه ترجعوا تعيشوها؟ انا دايما بشدد على فكرة انه دايما نعيش الذكريات من جديد. يعني مثلا هيدا المطعم انا رحت جربته انا ووالدي لاول مرة مثلا، خلينا نروح ونعيد هيدا الذكرى، نرجع نروح على هيدا المطعم ونعيد نفس الذكريات. يمكن مثلا والدتك هلأ تكون مريضة، ويمكن بيك يكون مريض، يمكن ما يتفاعلوا معكم مثل قبل وما تكون ردة فعلهم مثل قبل، ولكن روحوا عيدوا هيدا اللحظة، عيدوا هيدا الذكرى، بل ما تخلوها ذكرى أصلا، خلوها مثل طريقة وأسلوب حياة لألكن. في إحدى المقالات اللي أنا قريتها عن أب فقد ذاكرته بسبب مرض الألزايمر، يعني هيدا مش قصتنا لليوم، هيدا بس هيك مجرد شي على المارجن عم زد لكم اياه. فقالوا له للولد يلي أخذ بيه على المطعم، طيب ما بيك بكل الأحوال هو ما مذكر أنت أخده على هيدا المطعم، ما رح يتذكر وما رح يتذكر التفاصيل. جواب هيدا الولد كان أو هيدا الشاب، بكفي أنه بيه معي، وبكفي انه انا مذكر هيدا اللحظه.

للأسف العيال عم تتفرق حاليا. الغربة هي من أحد الأسباب. خبرونا اليوم على الكنترول كمان أنه هيدا الموضوع داولته زميلتي صباحا. الغربة هي من أحد الأسباب، ولكن يا كمال نحن صرنا عايشين ببيت واحد بس كأنه مغتربين. هيدا هي الحقيقة المرة يلي أغلب البيوت عم بتعيشها. ما بقى عم يلتقوا على السفرة بوقت واحد، ما بقى عم يعملوا نشاطات كلياتهم بوقت واحد، بغض النظر عن الظروف، بغض النظر عن الوقت. فأنا بشد على إيدكم وبقلكم حافظوا على هيدا اللحظات، وامسكوا هيدا اللحظات وكأنه عم تمسكوها هيك بسنينكم وتشدوا عليها كتير. طارق على اليوتيوب بيقلنا السلام عليكم. وعليكم السلام. غادة تحية كتير كتير كبير لألك. أماني الحسين بتقول جرعة تفاؤل وأمل برنامجكم، تحية للمى الغالية وكمال. هاي تحية من أماني. نادرة بتقول أهلا وسهلا فيك يا روبا وبكل أسرة الإذاعة، نحن جاهزين لناخد جرعة التفاؤل معك. بس قبل ما أعطيكم جرعة التفاؤل عم مرق لكم الحقيقة المرة شوي بنسبة خلينا نقول 90%، وبعدين بعطيكم جرعة التفاؤل بنسبة 10%، لأنه في حقيقة نحن عم نعيشها بمجتمعنا اللبناني وبمجتمعنا العربي. ما بقى فينا نتغاضى عنها، هي تفكك الأسرة، تفكك العيل، العيلة اللي قاعدة ببيت واحد ولا كأنها بقى قاعدة ببيت واحد. مروان أهلا وسهلا فيك. ريما بتقول ذكريات كتير حلوة معك روبا من انت وصغيرة. والله وانا هيدا الذكريات عن جد صعب كتير انه انساها، وببقى بخبركن مستمعينا عن ذكرياتي انا مع ماما ريما. انا لما كنت صغيرة كيف كنت اتصرف وروح، وكيف كنت احيانا فقعها، بس انه بيمشي الحال يعني، هو وقت ولحظات وبدن يمرقوا. ايمان اهلا وسهلا فيك وعليكم السلام. تحياتي لكم جميعا. الضغوط الاجتماعية وتفرق الأشخاص بانقطاع الوصال خف، الدفى خف، تفرقت المشاعر وتفرقت الأشخاص. هيدا الشيء كتير مؤسف. لما نحن نحكي عن الدفى هيدا الشعور كتير غالي. لما نحن نقول أنا إحساسي مع العيلة بيكون مختلف من إحساسي مع أشخاص تانيين، هيدا فعلا شعور نادر. هنادي بتقول بتذكر في كتير لحظات حلوة عشتها لما كانوا أهلي عايشين، بس مع الأسف ما بقى ترجع. أنا بقولك يا هنادي رحم الله والديك أكيد، وروح جدد هاللحظات مع أولادك ورجعي عيشيها من أول وجديد. يحيى عميرات عم بيقلنا الغربة فعلا قاتلة وانتو عم تعطونا امل. يحيى من وين عم بتتابعنا؟ متابعينا الكرام يلي عم يحضرونا كمان على اليوتيوب، خبرونا من وين عم بتتابعونا وقديش هيدا الموضوع بمسكن من جوا، يعني بصميم القلب. نحن وصغار يا كمال لما كنا نرجع من المدرسة كنا نرجع، وبعدني بتذكر هيدا المشاعر، كنا نرجع تعبانين من حصص الدراسة الكتيرة وغيرها، ولكن نفوت على البيت في ريحة كيك طالعة من الفرن، ريحة أكل على الغاز، وأمور كتير كتير. كمان الغريب بهيدا الموضوع أنه الكيك صار عم ينجاب جاهز، الأكل عم ينجاب جاهز، ما بقى في حدا عم يعمل أي مجهود لحتى يجمع هيدا العيلة ببيت واحد. فالعيال عم تتفرق، الحكايات عم تتفرق، والمشاعر كمان صارت بكل الميلات منا مجمعة أبداً.

حكايتنا لليوم يحكى انه كان في بيت لبناني عادي انت بتفوت عليه وبترتاح لانه معروف انه البيت اللبناني كتير مضياف. بتفوت مش بس بتشم ريحة حلوة طالعة من المطبخ بل بتحس انه في دفى وفي مشاعر حلوة ممزوجة مع قهوة عم تنعمل على النار وصوت صينية عم تنحط على الطاولة وولاد كتار رايحين وجايين. بس الغريب انه حتى مع هالدفى اللي بالمطبخ في هدوء غريب بالبيت. الايام كتير تغيرت، الاشخاص تغيروا. الام واقفة قدام الفرن عم تفتح الباب شوي شوي لتتأكد انه الكيك استوى او لا. نفس الوقت عم تسمع صوت رسالة واتساب، اشعارات على الواتساب مش عم توقف. الاب رجع من الشغل حط المفاتيح، ركزولي على حط المفاتيح، قعد مد ايده على التليفون قبل ما يسأل عن شي. الولاد مشغولين بشي ما بينشاف ورا البواب، كل واحد ولا وكأنه بقوقعته الخاصة وبعالمه الافتراضي الخاص. صاروا الولاد بيلعبوا فيديو جيمز مع بلاد برا لينفصلوا عن واقعهم اللي عايشينه بالبيت. طيب والريحة، ريحة الكيك وينه؟ حدا انتبه له؟ حدا عم ينتبه انه في مجهود عم ينحط بقالب الكيك الصغير لحتى نعمل ذكريات حلوة؟ الريحة امتدت على البيت كله، الريحة عم بتلف بالصالون بالممر حتى أحيانا بغرف النوم، وكأنها عم بتقول في شي عم ينطبخ بس مش هيدا الكيك، وفي شي ما حدا عم ينتبه له. نحن ما عم ننتبه إنه اللحظات الحلوة عم بتضيع بين لقمة ولقمة، بين إشعار وإشعار. بيمرق هالوقت الصغير الضايع وريحة الكيك الحلوة اللي ما حدا حاسس فيها. ويمكن هيك غالبا بيوتنا صارت، وللأسف في دفع عم يطلع من الفرن، في شوب من برا، بس التواصل بالبيت عم يبرد شوي شوي، وفجأة كل شي بهيدا البيت صار بارد، والحياة شوي شوي حتبلش تفقد معناها.

0: شكرا كمال. هلا عم تنقلنا لجرعه التفاؤل بحلقتنا لنشوف اراء المستمعين والمشاهدين اللي عم بيتابعونا كمان بهذا الموضوع. وبدي منكم جوابكم تقولوا لي لو كان باستطاعتكم انه انتم ترجعوا او ترجعوا تعيشوا ذكرى حلوه او لحظه حلوه بحياتكم، شو هي هيدي اللحظه وشو اللي خليها تكون ما بتنتسى؟ تعقيبا على حكايتنا لليوم، وإذا منحط هيدي الحكاية تحت المجهر منشوف إنه الدفى بينفقد شوي شوي، بعبارة مشغول، بعد شوي بدقلك، بعد شوي بسمعك، معلش هلأ مش فاضي. كل هول التعابير الصغار عم بيخلونا نفقد الدفى بحياتنا. الأغلب صار ما عم ينتبه على مشاعر الشخص اللي قدامه وكأنه ما بيهمه أصلا. بدي منكن أنتو تجاوبوني على سؤالي وتخبروني شو هي اللحظة يلي إذا فيكن ترجعوها لا ترجعوها، وهيدي اللحظة اللي ما بتنتسى اللي بدكن ترجعوا تعيشوها وشو اللي خليها ما بتنتسى. خبرونا.
1: طرقات بردان شجرة عريان.
0: هيدي ابدا طرقات مش بردان، هي ابدا كلنا جايين من الشوب ورايحه الانرجي تبعتنا. طرقات برداني، البيوت برداني لانه ما بقى في دفى بالبيوت، يا باغلب البيوت حتى مش كلها يعني حتى ما نعمم. الدفى عم ينفقد والمشاعر الحلوه عم تنفقد للاسف. ف بدي أقول لكم إنه هيدي الحلقة هي هيك مثل لحظة تأمل لألكم بنص النهار تحديدا، لحتى تشوفوا أنتوا عائلتكم وين، حكاياتكم وين، أنتوا وين من هيدي الحكاية يلي نحنا هلأ حكيناها. هل عائلتكم تشبه حكاية هيدي العائلة يلي نحنا ذكرناها؟ خبرونا. نادية بغدادي وعليكم السلام، برنامجكم حلو كتير. بتقول نادية بغدادي كمان حطيت ايدك على الجرح. فعلا نحنا حكاية من كل بيت هو برنامج واقعي بامتياز، فأنا بقولكم تابعونا من نهار الأربعاء لنهار الأربعاء الثاني لحتى تشوفوا كل الحكايات الجديدة. يحيى عميرات تحية كتير كبيرة لألك من بيروت لألمانيا. إيمان بتقول أحلى الذكريات بوجود الوالدين، بموتهم تنسى الذكريات الجميلة وبس نتذكرهم منحس إنه هيدا الدفى والأمان عم يستمر، رحمه الله رحمهم الله. تحية كتير كبيرة لا إيمان. وكمان شفيق عم بيزيد ويقول ما في أحلى من الأم والأب، شكرا إليك يا ربا. بيقول من بعد ما راحت الأم والأب ما عندي أيام حلوة، راحت الأيام الحلوة؟ لا نحن وين رحنا؟

هلأ في عنا مشترك كمان على اليوتيوب إخلاص شهاب، تحية لك من ألمانيا. بتقول ما بنسى لحظة الذهاب إلى المسجد مع أبي أنا وصغيرة بناحية من النواحي تشبه حكايتك حياتنا. صح، لأنه هيدا الحكاية كتير واقعية يا إخلاص. غادة بتقول ماما أحلى لحظة لما كنت صغيرة وإجا من المدرسة وشم ريحة الفتوش من المدخل من أمي رحمها الله، رحمة الله على موتينا المسلمين اللي سبقونا بالإيمان. نحنا ما بدنا هلأ نبكيكم أو نوجعكم أو نهد، يعني أنا بدي منكم تتذكروا الأيام الحلوة للصراحة، تتذكروا دفى الأيام الحلوة. أماني لحسين بتقول أنا علقت فوق، سوري يمكن أنا ما تابعت وما شفت، كانت أحلى الذكريات مع أسرتي وماما رحمها الله، ما فينا نعيدها بس بترجم الحنين مع أولادي، بحاول أزرع نفس المشاعر فيهم لعلهم يتذكرونا. حنين دمج بتقول شهيتيني أعمل كيك يا روبا، يلا قومي على المطبخ هلأ. تحية كتير كبيرة لقلك يا حنين، بقلك أنه اشتقتلك كتير. حنين عم بتتابعنا أظن من جدة. حلو يكون عنا وقت purposeful للعيلة، يعني وقت عن جد نحن نخصصه، نقول هيدا ساعتين لعيلتي، ما حرد على تليفون، ما حافتح واتساب، ما حتابع سوشيال ميديا، هي بس هيدا الساعتين لعيلتي وبس، لأنه العمر لحظات، حاولوا أنه ما تضيعوا هيدا اللحظات من إيدكم وأنه تخلوها دافية قد ما فيكم.

كمال من وراء الكنترول عم بيقول لي انه اذا فينا نحن نخصص هيك وقت لنحكي فيه عن الغربة وعن كيف هيك بتدمر بعض المشاعر داخلنا. بوعدك انه نحن نعمل حلقة عن هالشي وانه حاول ما اتأثر فيها قد ما فينا, لانه انا حدا كتير بيتأثر وانا حدا كتير حساس. يعني اذا بدي احكي عن اي موضوع مش واو ابدا, يعني اذا بدي احكي عن اي موضوع بيمسني لقلي شخصيا فبتحسوني انه انا خلص حأبكي حأفرط ما بقى فيني. فبحاول انه خلي الحكايات هيك تكون عامة وانه تكون هيك تغطي مختلف الشرائح بالمجتمع وانه تكون تمسكن لإلكن. يعني كرمال هيك ديك المرة قلتلكن انه مش كل الحكايات يلي انتو عم تسمعوها ببرنامجنا هي عني او عن حياتي او عن عائلتي, لانه انا اذا بدي احكي عن عائلتي ما بقدر امسك حالي.

الدفى هو شعور، ولكن شعور غالي كتير ونادر. الدفى ما له علاقة بالطقس ولا بدرجة الحرارة أبدا. الدفى هو صوت بيقلك ارتحت، شربت، أكلت، كيف فيني ساعدك، كيف ممكن سهل لك حياتك. الدفى هو لما تقعد وتقول خي ارتحت لأنه خي ساعدني، لأنه أختي وقفت جنبي، لأنه جيراني أنا حاسسهم معي. الدفى مش بس كلمة، الدفى إحساس ما بدنا نخليه يهرب منا بسبب انشغالات حياتنا وغيرها. كمان للأسف في كتير أشخاص صاروا عم بيفتشوا على الدفى مش بعيلتهم، عم بيفتشوا على الدفى برات العيلة، مع أشخاص عم يتعرفوا عليهم أونلاين، مع رفقة عم يتعرفوا عليهم عن جديد، يمكن يكونوا رفقة سوء نحنا ما منعرف. فأنا بحس أنه لما نحنا نصير نفتش على الدفى بخارج عيلتنا فنحنا هون فتنا بالخطر. الدفى صرنا عم نلاحظه بلايكات، برسائل، بنوتيفيكيشنز عم توصلنا. أحيانا كتير الحياة عم بتغرقنا بمختلف الانشغالات، أحيانا العتب عم يتحول لصمت، ما بقى عم نعاتب غيرنا ولا عم نعاتب الشخص يلي بيعنينا، نقول له أنت ضايقتنا وعملت لنا وسويت لنا، ما بقى عم نحكي. الزعل عم يكبر، وهيدي الأمور عم نشوفها بمختلف البيوت. الدفى لما بيروح منا ما بيروح فجأة، الدفى بيروح من بعد تراكمات، تراكمات اللي أنا مشغول، أنا بعدين بحكيك، يلا بس لما أوصل برجع بحكيك، وبطنش وما بعود أحكي عن الموضوع. هيك بيروح الدفى. الدفى بعيالنا صار حاجة، هي مش بس هيك شيء لوكجري نحنا نطلع فيه بالحياة، إنه يي هيدا العيلة متماسكة مدفية مع بعضها مبسوطة، لا، الدفى هو صار حاجة مثل ما أنا قلت لكم. وإذا بردت العلاقات، السكوت لح يصير لغة بالبيت، الصمت لح يصير لغة بالبيت، والقلوب حتصير غريبة، والسؤال حيكون بس مجرد وظيفة، إنه كيفك أنا سألت عليك اليوم وهيدي هي.

0: طلبت مني.
1: فيكن تشاركونا على رقمنا على الواتساب 01-66-76-02. سامر كراجة تحية كتير كبير لألك بيقول مرحبا أنا بهنيكن على هالبرنامج الكبير يلي نحنا بحاجة لإله. أما بالنسبة للموضوع أنا بشوفه صار ماضي وما مطلوب اتحسر، المطلوب اشتغل على حالة أعمل مستقبل جميل وما فينا نعيش بسجن الماضي. أنا بقول لك مزبوط كلامك يا أستاذ سامر، ولكن في ذكريات حلوة من الماضي، خلينا ناخد هيدا الذكريات الحلوة ونمشيها معنا بحاضرنا وناخدها معنا لمستقبلنا كمان إن شاء الله. بتابع كمان على اليوتيوب حنين، ما بعرف امتى عم تجهز اغراض الكيك ولا بعد. يحيى بيقول دقيته على الوتر الحساس، مزبوط حنين. مثلا الجمعة بالليل منخصص جمعة للعيلة مع أكلة معينة تصير تراديشن، أو وقت الغدا يكون كمان بلا مشتتات. حلو كتير عن جد. أنا بعرف في أشخاص ما بيقفوا اجتماع عيلتهم لو شو ما صار، خاص بيعتبروا أن العيلة هي الأولوية. نادرة بتقول أنا عم رجع ذكريات ولادي مع أحفادي، وكتير بحكي مع ولادي أنه يكونوا إيد وحدة، والحمد لله هن على تواصل على طول حتى لو كانوا مسافرين. أمل قدورة بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام. كنا زمان نجتمع بالعم والخالة بس هلأ مش متل ما كنا صغار. أنا بعرف أنه بس نكبر المسؤوليات بتكبر معنا، بس دايما خلونا نظبط مواعيد، يعني نحط موعد لعائلتي مثل كأنه حياتي أوكي صار فيها مختلف المحطات، لابد أنه عائلتي تاخد المحطة الأولى بحياتي. بحياتي أنا بعمل تشيك أب على عائلتي، بتطمن هن منيح هن بخير، بعدين مثل ما بيقولوا بنتقل

أنا بمراحل حياتي. مايا تحية كتير كبيرة لألك يا مايا بنت عمتي، بتقول كتير بشتهي أنه أرجع على البيت لاقي بابا ناطرني لنتغدى سوا واسمع مفاتيحه وطالع الدرج. كرمال هيك بقصتنا أنا قلت لكم أنه صوت المفاتيح هيدا تفصيل كتير صغير بس ما فينا نمرق عنه مرور الكرام أبدا. دانا، تحية لدانا، بتقول كل لحظة إلي كان بابا عايش فيها ما قضيتها معه قبل ما أفقده هيدا بالنسبة لإلي شي ثمين كتير. بتشكركن كتير على تفاعلكن على اليوتيوب لايف ستريم اللي أنتو عم بتشوفوه حاليا. تحية كتير كبير لكافة المتابعين اللي بتابعونا من أسبوع لأسبوع وبعدهم مكملين بتعليقاتهم. سارة شهاب بتقول تحية للإذاعة، تحية كتير كبيرة لألك يا سارة كمان. وإخلاص بتكمل وبتقول بصراحة بحب لكل الأشياء، لكل الأشياء اللي انكتبت، عم نشتاق لكل شي حلو بيجمع العائلة. ما تنسوا كمان انه عائلتكم التانية هي إذاعة نداء المعرفة، فلما انتو تشاركوا معنا على اللايف ستريم نحنا منحس عن جد انه هيدا الدفا عم ينتقل منا لألكن بمختلف، بغض النظر عن بلدكن، يعني انتو وين عم تسمعونا، عن شو ظروفكن، او نحنا كمان شو ظروفنا. اماني بتقول منعمل جهد مع ولادنا لنعود لن ونعطيهم هيدا النكهة الخاصة بحياتهم. شكرا كتير لكل المستمعين، بتمنى اكون ما قفيت حدا عم يكتب لنا اي كومنت على اليوتيوب لايف ستريم. مروان بابا، تحية كتير كبيرة لألك، بيقول علي شوفتك بتعطيني طاقة إيجابية، شكرا بابا.

اوف هيدي الانشوده كمان اجت على الوتر، يعني تحيه كثير كبيره لكل الاباء اللي عم يسمعونا وعم يتعبوا كرمال اولادهم، واحيانا ما بيبينوا تعبهم وجهدهم ومضايقتهم قدام اولادهم بس لحتى يعيشون عيشه هنيه وسعيده. سنة شماس بتقول صدقتي نعم، هيدا الحديث عن جد كثير عميق، يعني مش مجرد هيك حكي.

مريم شهاب بتقول من أكتر الأشياء اللي بحنلها من أنا وصغيرة إنه تكون العائلة كلها على سفرة واحدة من دون ما يكون أي حدا على الغربة. بالغربة الغربة بتوجع كتير، بتوجع الأهل وبتوجع الولد كمان اللي سافر وراح، أو اللي مسافر ورايح كمان. تمام؟

قبل ما يمر العمر وتخلص كل هيدا اللحظات بدعيكم لوقف التأمل مع برنامجنا، ترجعوا تحضروا هيدا الحلقة وترجعوا تتابعوا كل تفاصيلها. كانت معكم روبا من وراء المايكروفون، منشوفكم بحلقة جديدة الأسبوع القادم إن شاء الله، بعنوان جديد وبحكاية جديدة من بيت جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكن.
1: نداء الإنسان العاجل اللي منتمنى أنه تلبوه، المريضة مايا جميل عيتاني في مستشفى CMC بحاجة لدم من فئة A positive. للتواصل 03-45-20-11. إذن المريضة مايا جميل عيتاني في مستشفى CMC بحاجة لدم من فئة A positive. للتواصل 03-45-20-11. لبوا بارك الله فيكم.
2: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
3: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
4: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته، برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
5: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
7: سماك كومباني،
8: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
7: سماك كومباني.
9: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على UPS Power Group؟ بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب

0: طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايماً حدك. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
2: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما لليوم الثاني على التوالي. في التطورات الميدانية، جيش الاحتلال ألقى قنابل مضيئة في أجواء مرتفعات دوحة كفر رمان بقصد إشعال حرائق وتسجيل غارة إسرائيلية على منطقة المشاع في بلدتي المنصور ومجدل زون وقصف مدفعي استهدف شبعة. الرئيس عون كرم السفير ماغرو بوسام الأرز الوطني وبحث مع السفيرة حداد في المشاركة في قمة يريفان. رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع قبل ظهر يوم الجمعة. جولة ميدانية جنوبية لوزيري الدفاع والأشغال لتأهيل البنى التحتية، منسى الجيش في جهوزية دائمة لاسترداد الأرض، رسامن التنسيق مهم لمواصلة إعادة التأهيل. كراكي دعا المضمونين إلى الاستفادة فورا من قانون تعليق المهل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضيق هرمز قد يفتح اليوم أو غدا. التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع الاتفاق المحتمل مع سلطنة عمان حول هرمز لا علاقة له بفتح المضيق بشكل فوري. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف مراكز إمداد في كييف وثلاثة سفن تنقل أسلحة جنوب أوديسا. توقف الملاحة الجوية مؤقتا في مطار في ألمانيا بسبب أجسام مشبوهة. أخيرا الطقس المتوقع غدا غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول بعض العلماء: القلب هو أمير الجوارح وسلطانها، فإذا صلح القلب صلح الجسد، لأن القلب هو الذي يعطي الأوامر للأعضاء والجوارح فتتحرك. ولأهمية هذا الأمر أي إصلاح القلب نتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس عن الواجبات القلبية، فهنيئا لمن حافظ عليها. من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله. من جملة ما يجب على المكلفين من أعمال القلوب الإيمان بالله، وهو أصل الواجبات، أي الاعتقاد الجازم بوجوده تعالى على ما يليق به، وهو إثبات وجوده بلا كيفية ولا كمية ولا عينية ولا هيئة ولا لون ولا مكان ولا صورة ولا حجم. ووجوب هذا لمن بلغته الدعوة مما اتفق عليه بلا خلاف. ومن جملة الواجبات القلبية الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصدق في كل ما قاله وأخبر به وبلغه. ومن جملة الواجبات القلبية الإخلاص، وهو العمل بالطاعة لله وحده. معنى ذلك أن من أعمال القلوب الواجبة الإخلاص، وهو إخلاص العمل لله تعالى، أي أن لا يقصد بالعمل محمدة الناس والنظر إليه بعين الاحترام والتعظيم والإجلال. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن جملة الواجبات القلبية الندم على المعاصي. من الواجبات القلبية التوبة، والتوبة هي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة. من المعاصي إن كانت كبيرة وإن كانت صغيرة، ويجب أن يكون الندم لأجل أنه عصى ربه، فإنه لو كان ندمه لأجل الفضيحة بين الناس لم يكن ذلك توبة. ومن الواجبات التوكل على الله. التوكل هو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. فإذا اعتقد العبد ذلك ووطن قلبه عليه، كان اعتماده على الله في أمور الرزق والسلامة من المضار. ومن جملة الواجبات المراقبة لله. من جملة واجبات القلب المراقبة لله، ومعنى المراقبة استدامة خوف الله بالقلب بتجنب ما حرمه والغفلة عن أداء ما أوجبه، أي تجنب الغفلة عن أداء ما أوجبه. ولذلك يجب على المكلف أول ما يدخل في التكليف أن ينوي ويعزم أن يأتي بكل ما فرض الله عليه من أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ومن جملة الواجبات الرضا عن الله، بمعنى التسليم له وترك الاعتراض عليه وتعظيم شعائر الله. يجب على المكلف أن يرضى عن الله، أي لا يعترض على الله اعتقادا ولفظا، باطنا وظاهرا في قضائه وقدره. والذي يعترض على الله في شيء من الأشياء أو لشيء من الأشياء لا يكون من المسلمين وإن ادعى الإسلام. وكذلك الذي يقول عن شيء حدث هذا حدث ووقع وحصل بغير قضاء الله أو بغير مشيئة الله. وأما تعظيم شعائر الله فهو عدم الاستهانة بها. ومن جملة الواجبات القلبية الشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية. الشكر قسمان: شكر واجب وشكر مندوب. فالشكر الواجب هو ما على العبد من العمل الذي يدل على تعظيم المنعم الذي أنعم عليه أو على غيره بترك العصيان لله تبارك وتعالى في ذلك. وهذا هو الشكر المفروض على العبد. فمن حفظ قلبه وجوارحه وما أنعم الله به عليه من استعمال شيء من ذلك في معصية الله فهو العبد الشاكر. ثم إذا تمكن في ذلك يسمى عبدا شكورا. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. والشكور أقل وجودا من الشاكر الذي هو دونه. والشكر المندوب هو الثناء على الله تعالى الدال على أنه هو المتفضل على العباد بالنعم التي أنعم بها عليهم مما لا يدخل تحت إحصائنا. ويطلق الشكر شرعا على القيام بالمكافأة لمن أسدى معروفا من العباد بعضهم لبعض. ومن هذا الباب الحديث المشهور: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، رواه البيهقي. أي أن كمال شكر الله يقتضي شكر الناس، وشكر الناس يكون بالمكافأة والدعاء ونحو ذلك. ومن جملة الواجبات القلبية الصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عما حرم الله تعالى وعلى ما ابتلاك الله به. الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. فالصبر الواجب على المكلف هو أن يصبر على أداء ما أوجب الله من الطاعات. والصبر عما حرم الله أي كف النفس عما حرم الله. والصبر على تحمل ما ابتلاه الله به بمعنى عدم الاعتراض على الله أو الدخول فيما حرمه بسبب المصيبة. فإن كثيرا من الخلق يقعون في المعاصي بتركهم الصبر على المصائب، وهم في ذلك على مراتب مختلفة. فمنهم من يقع في الردة عند المصيبة والعياذ بالله تعالى، ومنهم من يقع في محاولة جلب المال بطريق محرم كما يحصل لكثير من الناس بسبب الفقر باكتساب المكاسب المحرمة ومحاولة الوصول إلى المال بالكذب ونحوه. ومن جملة الواجبات بغض الشيطان. يجب على المكلفين بغض الشيطان، لأن الله تعالى حذرنا في كتابه تحذيرا بالغا. قال الله تعالى: فاتخذوه عدوا، إلى غير ذلك من آيات عديدة. والشيطان هو الكافر من كفار الجن، وأما مؤمنوهم فهم كمؤمني الإنس، فيهم صلحاء وفيهم فساق. ويطلق الشيطان ويراد به إبليس الذي هو جدهم الأعلى. ومن جملة الواجبات القلبية بغض المعاصي. يجب كراهية المعاصي، من حيث إن الله تبارك وتعالى حرم على المكلفين اقترافها. فيجب كراهية المعاصي وإنكارها بالقلب من نفسه أو من غيره. ومن جملة الواجبات القلبية محبة الله ومحبة كلامه ورسوله والصحابة والآل والصالحين. يجب على المكلف محبة الله ومحبة كلامه ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه الأنبياء، وذلك باتباع أوامر الشرع واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأما معنى محبة الصحابة، إنهم أنصار دين الله، ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. وأما الآل فإن أريد بهم مطلق أتباع النبي الأتقياء فتجب محبتهم، لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى بما لهم من القرب إليه بطاعته الكاملة. وإن أريد به أزواجه وأقرباؤه المؤمنون فوجوب محبتهم لما خصوا به من الفضل، ويجب محبة عموم الصالحين من عباد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الخير الكامل، وأن يجعلنا من أحبابه وأوليائه وأصفيائه، وأن يجعلنا ممن يلتزمون بالشرع باطنا وظاهرا. اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين، واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين، واجعلنا في الفردوس الأعلى في أعلى عليين. اللهم انفعنا ببركات الأنبياء والأولياء، وأفض علينا من بركاتهم وفيوضاتهم وفتوحاتهم، واجعلنا من أحبابهم، وثبتنا عند الصالحين، واحشرنا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا زيارته وشفاعته، والحج والعمر والزيارة والمجاورة والسعادة والشهادة، واختم لنا بالباقيات الصالحات، واجعل تربتنا البقيع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الحبيب الشفيع العالي القدر العظيم الجاه السيد السند المكرم المعظم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلام الله عليهم وعلى كل الأنبياء والصالحين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحضر لكم شيئا مميزا وجميلا، والموعد يقترب.
7: ألو، وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة، ما معي محلك كل هول.
7: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.
10: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333129.
11: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
12: يا رسول الله.
11: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل جدا جدا. المريضة مايا جميل عيتاني الموجودة في مستشفى كليمنسو سي أم سي بحاجة ماسة جدا جدا إلى 5 وحدات دم من فيت أي بوزيتيف. للتواصل 03-452-011. إذن المريضة مايا جميل عيتاني الموجودة في مستشفى كليمنسو سي أم سي بحاجة ماسة جدا إلى 5 وحدات دم من فئة A positive. للتواصل 03-452-011. لبوا للحاجة القصوى جدا جدا، وبارك الله بكم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح، برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
3: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
2: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534. نداء FM معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء FM تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، OS TV، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات TCL، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء FM.
4: رجعنا إخوة الإيمان. علم الدين هو دليل الفلاح ودليل النجاة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأنه يحفظ من عمل به من إضاعة حقوق الله وحقوق العباد، وأما في الآخرة فإنه يكون مهتديا للنجاة. وفي توسع لهذا الموضوع المهم، نبقى الآن مع كلمة دينية لسماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المصطفى الماحي المظلل بالغمام سيدنا محمد طه الأمين، وعلى صحابته الشم الكرام الهداة المهتدين، ومن تبعهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أثنى في كتابه على العلم، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، أي أن العلماء هم أشد الناس خشية لله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. رواه الطبراني بإسناد قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن من أراد الله به خيرا يفقهه في دين الله، أي يعلمه أمور الدين، العقيدة والأحكام. ومعنى ذلك أن الذي لم يعلمه الله علم الدين لا خير فيه، فيجب الاعتناء بتعلم علم الدين من أهل المعرفة وليس بمطالعة الكتب. علم الدين يؤخذ من أهل المعرفة الثقات الذين أخذوا ممن قبلهم، وهكذا يتسلسل إلى الصحابة. وفي صحيح البخاري في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، وفي قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والمعنى أن القول والعمل لا يكونان مقبولين عند الله إلا بالعلم. والعلم الذي يعنيه البخاري رحمه الله هو علم الدين، وذلك لأن علم الدين يحتاج إليه الإنسان لصلاته وصيامه وزكاته وحجه، ويحتاج إليه للذكر ولقراءة القرآن وللدعاء، لأن علم الدين هو يبين الذكر الذي يقبله الله تعالى والدعاء الذي يقبله الله تعالى. فليس كل ذكر مقبولا وليس كل دعاء مقبولا، فمن الذكر والدعاء ما هو ضرر على صاحبه يوقعه في الإثم. علم الدين هو دليل الفلاح، هو دليل النجاة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأنه يحفظ من عمل به من إضاعة حقوق الله وحقوق العباد، يجعله محافظا على حقوق الله وحقوق العباد. وأما في الآخرة فإنه يكون مهتديا للنجاة. فمن تعلم علم الدين الضروري وأدى الواجبات واجتنب المحرمات إن كان ذكرا وإن كان أنثى فهو من عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل الموت تبشره ملائكة الرحمة، وعزرائيل يبشره أيضا بأنه إلى الجنة وأن الله راض عنه، يبشره بذلك فيمتلئ سرورا مهما كان متألما من سكرات الموت. فالفلاح والنجاح والفوز في الآخرة بتعلم علم الدين والعمل به، مما يساعد على أمر الآخرة والإكثار من ذكر الموت. ففي الصحيح روى السيوطي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت، أي أعقل الناس أكثرهم ذكرا للموت، لأن الذي يكثر من ذكر الموت يستعد له. أكثر من ذكر الموت حتى تكونوا مستعدين لمصالح الدين والآخرة. إخواني، إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا مرحلة ينتقل منها إلى الآخرة، فالعاقل من ينتهز الفرصة، فرصة الحياة وفرصة الشباب وفرصة الفراغ وفرصة الاستطاعة لاكتساب زاد الآخرة، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواه الترمذي. معنى الحديث أن الإنسان العاقل الكيس هو الذي يعرف ما هو صالح له، هو الذي يغلب نفسه على أداء الطاعات واكتساب العبادات، ويغلب نفسه في زجرها ومنعها عن المعاصي. وأما الذي يترك نفسه مع هواها، مع ما تشتهيه من ملذات الدنيا، ويسترسل في المعاصي، فهذا الذي سماه الرسول العاجز، فهو العاجز في فهم ما يصلح له في آخرته. قال عليه الصلاة والسلام: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ثم مع هذا يتمنى على الله الأماني، أي أن الله تعالى يرحمه ويكرمه بعد الموت، يتمنى لنفسه ذلك مع استرساله فيما تشتهيه نفسه وتكاسله عن طاعة الله تعالى، أي عن التزود للآخرة. فهيئوا الزاد ليوم المعاد، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واستعدوا ليوم لا بد فيه من أن تدخلوا حفرة القبر، والقبر باب وكل الناس داخله، وملك الموت لا يستأذن كبيرا كما لا يستأذن صغيرا، لا يترك قويا معافى كما لا يترك مريضا سقيما أو شيخا هرما. فأقبلوا إلى آخرتكم بالطاعة والتوبة قبل الموت. اللهم اغفر لي مغفرة من عندك تصلح بها شأني في الدارين، وارحمني رحمة منك أسعد بها في الدارين، وتب علي توبة نصوحة لا أنكثها أبدا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
4: إخوة الإيمان، في بيان أهمية أن علم الدين يحفظ من عمل به في الدنيا من إضاعة حقوق الله وحقوق العباد، وأنه دليل الفوز في الآخرة، لأن المتعلم المطبق لما أوجبه الله تعالى يكون مهتديا للنجاة. استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.

وقد جاء عن بعض الصحابة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله، مرفوع القامة أبيض اللون، جميل الصورة وفصيح الكلام، كاملاً في ذاته، مكملاً في أوصافه الخلقية، ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام، عظيم الرأس، أسود الشعر، تتيه في محاسنه العقول الذكية، وتتحير في كمال جماله الأفهام، قمري الجبين، قمري الجبين، حواجبه هلالية، كحيل الطرف، أهدب العينين، وظريف القوام، أبيض الخدين، أبيض الخدين، مشرباً بالحمرة، وجهه كأنه البدر ليلة التمام، يجري الحسن في خديه كما تجري الشمس في مشارقها الفلكية، كوكبي الأنف، كوكبي الأنف، يزول من ضياء طلعته الظلام، وإذا تكلم، وإذا تكلم يرى النور يخرج من بين ثناياه اللؤلؤية، مفلج الأسنان، خاتم الفم، سلسبيل الريق، وجميل الابتسام، عظيم اللحية، معتدل العنق في صفاء الفضة النقية، وإذا نامت عيناه فقلبه الشريف لا ينام، عطوف، رؤوف، رحيم، كريم، صلوا على رسول الله. كلما طلعت شمس أو غربت ما جاد سحاب.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711.

0: 05 813 277.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961 3313 922.

يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية القرآنية تدل على أنه يجب اتباع الرسول فيما أمر به ونهى عنه. لو لم يكن ذكر في القرآن ليست طاعة الرسول فيما جاء في القرآن فقط، بل ما جاء به الرسول يتبع فيما جاء في القرآن وفيما لم يأتي في القرآن. في كل يجب اتباع الرسول، ليس كما يقول بعض الملحدين: نحن نأخذ بما جاء في القرآن، أما ما لم يأتي في القرآن فنحن لا نأخذ به لو أتى به الرسول. هؤلاء كفروا، هؤلاء ملحدون. ومنهم رجل هو في أول الأمر ما كان هكذا، لكنه صاحب رجلا ملحدا فصار يقول: نحن لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن. صار ملحدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معناه اتبعوا الرسول مطلقا. القرآن أمر باتباع الرسول. معنى الأسوة الاقتداء، أي أنتم مأمورون بالاقتداء برسول الله فيما يبلغه عن الله من تحليل أو تحريم وغير ذلك. القدر الذي جاء في القرآن هو أصول الأحكام وأصول العقيدة، لكن لا يفهم كل من قرأ القرآن أصول الأحكام وأصول العقيدة. يوجد آية في القرآن الكريم كلماتها قليلة، وهي: ليس كمثله شيء. هذه الآية تحوي الكثير من المعاني. هذه الآية ليس كمثله شيء تدل على أن الله لا يشبه العالم بوجه من الوجوه. العالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات الجسم الكثيف وصفات الجسم اللطيف. الآية تدل على أن الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. العالم منحصر في هذين: حجم وصفة حجم. ثم الحجم نوعان: حجم كثيف وحجم لطيف. الحجم الكثيف ما يجس باليد كالحجر، والحجم اللطيف ما لا يجس باليد كالضوء. الشمس حجم كثيف، لكن ضوءها جسم لطيف، والريح كذلك والروح كذلك. ثم الحجم الكثيف والحجم اللطيف لهما صفات: الحركة والسكون والتحيز في جهة ومكان. الحجم لا بد له من جهة ومكان. الله ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، فليس متحيزا في جهة ومكان، ولا هو متحيز في جميع الجهات، لأن الجهات والأماكن لم تكن موجودة، لم يكن شيء من المخلوقات موجودا قبل أن يخلقهم الله. الله تعالى كان قبل المكان والزمان والجهات الست. أما هو سبحانه وتعالى فهو موجود قبل الزمان وقبل المكان، فلا يقال متى خلق الله. هذه السماوات والأراضي السبعة والعرش ما كان شيء من هؤلاء موجودا، ولا الروح، كل شيء سوى الله كان معدوما، سبقه العدم. أما الله تعالى فلم يسبقه العدم، فلا يشبه شيئا، سبقه العدم. فالله لا يشبه شيئا من العالم، لأن كل شيء من هذا العالم سبقه العدم. ثم الله تعالى أوجد الأشياء بعضها قبل بعض، وهو لا يشبه شيئا من هذه الأشياء كلها. كل هذه المعاني تفهم من قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وتدل هذه الآية أيضا على أن الله ليس متحركا ولا ساكنا. هذا العالم قسم منه ساكن كالعرش والسماوات، وقسم منه متحرك دائما كالنجوم. حتى التي يظن أنها ثابتة عند النظر إليها هي في الحقيقة متحركة، لكن بعضها حركتها بطيئة وبعضها حركتها سريعة. أما البشر والبهائم مرة متحركات ومرة ساكنات، والله تعالى لا يتصف بالحركة ولا بالسكون، ليس كالعرش الذي هو ثابت دائما، ولا كالإنسان الذي يتحرك أحيانا ويسكن أحيانا، ولا كالنجوم التي تتحرك دائما. كل هذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء. فأصول العقائد وأصول الأحكام مذكوران في القرآن، أما التفاصيل فالرسول صلى الله عليه وسلم بينها. لذلك لا يجوز أن يقال نحن نأخذ بما في القرآن ولا نأخذ بما ليس في القرآن. فلما كان الله تعالى موجودا لا كالموجودات، أي لا يشبه أي موجود من الموجودات ولا يتصور، كانت معرفة الله باعتقاد أنه موجود من غير اعتقاد أن له كيفية، ومن غير اعتقاد أن له شكلا، صار هذا هو معرفة الله تعالى. فالله لا يمكن تصوره في النفس، لأنه ليس حجما ليس شكلا. لذلك قال علماء أهل الحق مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك نهانا الشرع عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في ذات الله لا يوصل إلى نتيجة صحيحة، إنما يوصل إلى الحيرة. الذي يتفكر في ذات الله كيف هو، أين هو، كيف هو شكله، هل هو متحيز في جهة الأمام أو في جهة أعلى، لأن الله ليس شيئا يتصور في القلب، إنما معرفة الله اعتقاد أنه موجود من غير أن يكون في جهة فوق أو غيرها، ومن غير أن يكون جسما كبيرا أو حجما صغيرا أو حجما بين ذلك أو كأصغر حجم. أصغر حجم تراه العين الهباء، وأكبر حجم أوجده الله العرش. فالله ليس حجما صغيرا كالهباء، ولا هو حجم كبير كالعرش، ليس حجما بالمرة، ولا هو كالحجم الذي هو بين أصغر حجم وبين أكبر حجم. فمن عرف هذا يقال عنه عارف بالله، مؤمن بالله. أما من يتخيله حجما قاعدا فوق العرش فلم يعرفه كالمشبهة. المشبهة اعتقادهم أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش. هؤلاء ما عرفوا الله، يعبدون شيئا لا وجود له. لا يوجد فوق العرش جسم حي سميع بصير، لا يوجد. العرش كالكعبة للملائكة، حول العرش ملائكة أكثر من كل ما خلق الله من ذوي الأرواح، بل أكثر من عدد أوراق الأشجار وقطرات الأمطار. هؤلاء الملائكة الله أمرهم أن يطوفوا حول العرش كما نطوف نحن حول الكعبة. المشبهة وصفوا الله بالجلوس، والجلوس صفة يشترك فيها الملائكة والبشر والبهائم، القرود والكلاب وغيرها، كل هؤلاء يجلسون. والجلوس لا يكون إلا ممن له نصف أعلى ونصف أسفل. المشبهة جعلوا الله كالإنسان، هم لا يقولون الله إنسان، لكن من حيث المعنى جعلوا الله كالإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من عقائد التشبيه، وأن يثبتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة التنزيه، أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: صحة صحة.
6: الأسبوع الماضي وفي بيروت توفي شاب وأدخلت زوجته وابنه عمره 3 سنين للمستشفى بالعناية الفائقة إثر تسمم حاد بعد تناول وجبة دجاج من أحد المطاعم ببيروت. وهذه القضية أو هذه القصة اللي صارت رجعت إلى الواجهة قصة سلامة الغذاء خاصة بالصيفية. تمام، نسمع عن حوادث تسمم، وعادة التسمم عم بيصير يا أما أنه من الأكلات السريعة، يا أما من الثوم اللي بيجي مع الدجاج او المايونيز او هذا القصص. كتير مهم نحكي عن هالموضوع وننبه منه. وبيسعدنا نستضيف الدكتور محمد فايد لا يحكي لنا اكتر عن سلامة الغذاء. يسعد صباحك دكتور محمد.
7: صباح الخيرات.
6: اهلا وسهلا، شكرا على تلبية الدعوة.
7: ان شاء الله دائما بندبيكم ان شاء الله.
6: ان شاء الله.
8: اهلا وسهلا دكتور.
6: طيب دكتور، اول شيء شو يعني سلامة الغذاء؟
7: أول شيء بدنا نعرف إنه الأكل ممكن ضمن حرارات معينة إنه يتحول لسم بدل ما يكون عامل غذائي. أهم الشغلات اللي مطلوب ننتبه لها هي الأشياء ذات المنشأ الحيواني، يعني لحمي، بيض، دجاج، حليب ومنتجات الحليب، سمك، قلنا دجاج، يعني هن الأشياء الحيوانية، سمك، دجاج، لحمي، بيض، منتجات حليب. هيدول إذا بيتعرضوا لحرارة ضمن ما يسمى بمنطقة الخطر اللي هي ما بين 5 درجات مئوية وما بين 60 درجة. هلا حكوا شيء يعني 5 درجات. 5 درجات مطلوب حرارة البراد مش التلاجي، حرارة البراد عندنا مطلوب تكون 4 درجات حتى ما يصير في عنا تكاثر للبكتيريا اللي هي بتسبب التسمم. التلاجة مطلوب تكون 18 درجة تحت الصفر. حرارة الشوي مطلوب تكون 60 درجة. ضمن هيدي الحرارات أي أكل مطبوخ بينحط ضمن هيدي الحرارة وبينترك أكثر من ساعتين ممكن يصير في عنا تسمم غذائي إذا ما كان محطوط محفوظ ضمن طرق معينة. أكثر الشغلات اللي بيصير فيها تكاثر للبكتيريا هي إذا بنحط نحن لحم ني أو سمك أو دجاج أو بيض. هلا بنشوف شو أهمية البيض قدام أكل مطبوخ، لأنه الأكل المطبوخ حيسخن أقل من 60 درجة. وبالتالي إذا تكاثرت في بكتيريا انتقلت لنا من هالمنتجات الحيوانية اللي غالبا بيكون في عندها تكاثر بكتيري ضمن الحرارات اللي ذكرناها، خاصة بحرارة المطبخ اللي بتجمع نوعين من العوامل تبعت الخطر اللي هي حرارة ورطوبة عالية نتيجة بخار تبع الأطعمة. فهيدول العاملين بيزيدوا من تكاثر البكتيريا. إذا زادت البكتيريا عن حد معين ودخلت إلى جوف الإنسان بيصير في عنده شغلتين أساسيتين مطلوب أنه ننتبه لهم، اللي هي الاستفراغ أو القيء والإسهال. إذا اجتمع الإسهال مع الاستفراغ هذا تسمم غذائي، وإذا بيزيد عليه حرارة يعني في عندنا تسمم بكتيري. عرفتوا كيف؟
6: نعم.
7: فبالتالي مطلوب أنه ينتبهوا الناس خاصة بفصل الربيع والصيف، عندنا بيسمى بوزارة الصحة فصل الإسهالات بلبنان، لأنه بيزيد الحرارات عندنا وبيزيد الرطوبة خاصة بالساحل. فنحن بدنا ننتبه كتير لطريقة حفظ الأطعمة وطريقة تناول الأطعمة. يعني ممكن الطعام يكون كتير منيح لكن أنت تكون سبب بالتسمم إذا كان إيديك منه منيح. يعني مطلوب تغسيل الإيدين، ننتبه دائما قبل ما ناكل، وهذه سنة نبوية شريفة أنه نحن مطلوب نغسل إيدينا قبل ما ناكل. يعني ممكن أنت تتعرضي لغبار الطريق، ممكن تحط إيدك على مسكات سيارة أو مسكات الباب البنائي أو مسكة الباب تبع الحمام إلى آخره. هيدي المسكات ممكن تنقل لك بكتيريا، فأنت مهم جدا قبل ما تاكلي أنك تغسلي إيديك. هلا إذا كان نحن بدنا نحط أطعمة بالبراد، كمان مطلوب نعرف كيف نحط الأطعمة بالبراد. هلا صار أسهل الطريقة طرق هذه الشغلات لعدم انتشار البكتيريا المؤذية ما بين الأطعمة النيئة والأطعمة المطبوخة ضمن البراد. مطلوب نحط احنا غلافات على الأطعمة المطبوخة وعلى الجبن واللبن واللبن، يعني ما مطلوب ينتركوا مكشوفين بالبراد، خصوصا إذا نحط فوق منهم بيض أو لحم ني أو دجاج، لأنه ممكن ينزل منهم الزوم أو ينزل على الأكل المطبوخ وبيأثر ساعتها بيعملنا تسمم. هذه هي الأساسيات تبعيتها اللي بنقولها. بالنسبة للتحضير الأطعمة بالمطبخ، مطلوب ننتبه كتير على وين عم نقطع اللحمة والخضرة. ما مطلوب نقطع اللحمة والخضرة على نفس المقطع اللي هو غالبا هلا عم يصير بلاستيك.
8: نعم صح،
7: لوحة تقطيع. هلا الأفضل أنه يكون نوع الألمنيوم أو المعدن، لأنه حتى البلاستيك اللي هو آمن أكثر من الخشب، لأنه الخشب بيمتص عصارات من يعني من اللحوم أو الدجاج أو السمك. إذا كان بلاستيك ولقينا فيه تشققات كتير، مطلوب إنه ننتبه إنه هيدا مش بس بكفي غسله بالماء والصابون، بده ينحط عليه كمية من الملح مشان نقضي على كل بكتيريا موجودة أو ما زالت عنا بطريقة الغسل.
8: أيوة، يعني الملح دكتور بيساعد بهيدا الشيء، بيخلصنا من البكتيريا الملح؟
7: الملح بيقضي على كل أنواع البكتيريا والفيروسات، لأنه بيسحب منهم يسحب من الخلايا المي وبيجففها. عشان هيك الملح والسكر والعسل هدول مواد يعتبروا صحيا، انه ما بيصيبهم فساد ابدا لو بعد 3000 سنة 4000 سنة.
8: نعم.
7: اذا كان طبعا ما نحط عليهم مي. عرفت كيف؟ اذا حافظوا.
8: نعم.
7: اذا عندكم اسئلة قولوا لي. اذا البيض بدي اشير لقصة البيض.
8: تفضل.
7: أهم مصدر للسالمونيلا. كنتم تعرفوا أنتوا أكثر مصدر للتسمم الغذائي هو السالمونيلا، بعد منه بيجي الإيكولاي. الإيكولاي بيجينا من المي الملوثة بالخروج، يعني مي ملوثة بالمجارير.
8: نعم.
7: أو الزريعة المصقية بالمجارير. هذه مطلوب كتير ننتبه كيف بدنا نغسلها. مطلوب ننتبه أنه البيض لما بدنا نمسكه بدنا نغسله قبل ما نستعمله.
8: نعم.
7: بدنا نقيم عنه الأوساخ بنستعمله، لأنه في عنا حوالي 3000 نوع من السالمونيلا. إذا كان نحن مسكنا البيضة صار على إيدينا في سالمونيلا، رحنا حطينا إيدنا على شيء ما بيتسخن مثل الجبن اللبني إلى آخره، الخبز بصير هذا مصدر كبير للتلوث. بالنسبة للحادثة اللي صارت وهي حادثة التسمم، ممكن المطعم يكون قدم أكل صحي، لكن ممكن اللي أكله هو مكان عم يستخدمه الطريقة الصحية. يعني ممكن يكون التلوث صار عن طريق الطاولة، عن طريق الإيد، عن طريق السكاكين، الشوك، الصحون إلى آخره، التلوث فيها.
8: دكتور، هل قد التلوث من خلال الطعام يعني مخاطره كتير كبيرة، ومثل ما شفنا يعني وصلت لأنه أنهت حياته لهيدا الشخص، كيف صارت المضاعفات معه بحسب توقعاتك وحسب أكيد ما أنت طلعت على الموضوع؟
7: لا، هو الجفاف اللي بيصير من الإسهال والاستفراغ. مطلوب الأهل إنه إذا كان تكرر الاستفراغ 3 مرات ما بقى ينطروا بالبيت، يروحوا للمستشفى للطوارئ. إذا كان الإسهال صار عنا أكثر من 3 مرات يستشيروا طبيب، يروحوا على طوارئ المستشفى. أقل شيء بيساعدوهم إنه يوقفوا حالة الجفاف اللي بيؤدي للموت، خصوصا عند الأطفال وعند كبار السن. يعني هو الطفل هو يعني في عنا عامل ما بيتحمل الجفاف، والكبار السن الختيرة ما بيتحملوا الجفاف. عشان هيك إذا بنشوف، إذا بتسمعوا أنه بأوروبا هلا بقصة الارتفاع الحرارة مات 4000 شخص بخلال 2 أو 3 أيام.
8: نعم صحيح.
7: أغلبهم هدول ختيرة. لأنه صار عنده الجفاف وما تعالجه من الجفاف. فدائما بدنا ننتبه هون، ننبه الناس أنه إذا صار في عنا تقيؤ 3 مرات مع إسهال، ناخده على الطوارئ يحطوا لنا مصل، لأنه المصل يوقفنا حالة الجفاف اللي هو السبب الأساسي للموت بهذه حالة التسمم. بعدين يصير في عنا العلاج لإله. وبدي نبه هون لشغلة، نحن عنا أكلة مشهورة كثير بلبنان اللي هي الشاورما.
8: صحيح.
7: على الحمد لله أنه كثير من المطاعم صار عم تحط حاجز أزاز أو بلاستيك تمنع الغبار. طبعا غبار الطريق بيحمل بكتيريا إذا عشت على اللحمة، وكانت اللحمة ضمن حرارة 50 إلى 60 درجة، ممكن تصير في عنا تكاثر للبكتيريا، خصوصا على الصحن اللي بينزل فيه لحم الشاورما. يعني هو لما بيقص اللحم اللي على الشوي ما فيها بكتيريا. لما عم تنزل على الصحن تختلط بالزوم تبع اللحمة مع الغبرة تبعية الطريق مع البندورة وإلى آخره، هون المشكلة الأساسية اللي إذا يعني بنعمل إحصاء أكثر عدد من السندويشات اللي بيصير فيها تسمم من الشاورما.
8: نعم، لأنه كتير معرضة للغبرة،
7: خصوصا أنه أغلب الناس اللي بيأكلوا الشاورما بيكون إيديهم وسخة.
8: نعم.
6: طب دكتور، شو هي الميكروبات يعني او الفيروسات اللي هي كتير خطيرة؟ يعني مثلا هيدا برأيك الشخص اللي مات هداك الاسبوع بسبب تناول وجبة الدجاج، شو هو اللي
7: قدر؟ الاغلب انه اما يكون سالمونيلا او يكون ايكولاي، يعني يا اما جاي جرثومي من الدجاج او مخلفات الدجاج، او يكون من الحمامات اللي هو الايكولاي اللي بتنتشر عنا بالحمامات. هذا الأغلب، هذا الأغلب، وهن جراثيم خطيرة. يعني مطلوب واحد ينتبه لها كثير، عشان هيك بننبه على قصة أهمية غسل الإيدين قبل الأكل.
8: نعم.
7: معظم الناس اللي بيروح على المطاعم ما بيغسلوا إيديهم وبيلوموا المطعم، ما بيلوموا حالهم، وخصوصا الأطفال بيلعبوا بالتراب بيروحوا بياكلوا.
8: نعم.
7: هون بدنا ننتبه كثير لهذا الموضوع، لأنه التراب بيحمل لنا بكتيريا كثير كبيرة يعني ومختلفة.
8: صحيح.
7: يعني في عنا بكتيريا الستريبتوكوكوس اللي هي بتكون موجودة بالغبرة وما بتتأثر بالحرارة. يعني في عنا بكتيريا بتتأقلم مع الحرارة، لو كانت الحرارة عالية ولو كان في شمس بتتأقلم معها، مجرد ما يكون في عنا جو ملائم لتكاثرها مع مواد حيوانية هون ساعتها بصير المصيبة.
8: عند السؤال اللي كان بدي أسأله دكتور، يعني البكتيريا اللي ينقضى عليها من خلال الطبخ قد ايه مطلوب تكون درجة الحرارة؟ وهلا عم تقلنا انه في بعض البكتيريا ايوه للغليان.
7: نحن دائما دائما لما بدنا نشوي هو الاكثر التسمم ما بيصير من ورا الاكل المطبوخ.
8: ايوه.
6: الو
7: الو.
8: اي نعم دكتور تفضل معك.
7: اكثر البكتيريا ما بتكون من الاكل المطبوخ، بتكون من المشوي. لأنه حرارة الشوي ما بتتعدى 60 درجة ونحن مثل ما قلنا بدنا نشوي يعني يكون الشوي مظبوط، ما بده يكون ملوح.
8: نعم.
7: إذا كانت اللحمة جاية من عند اللحام ملوثة وورا اللوح تبع التقطيع بدنا ننتبه له، ما بدنا كمان بهذا الجو ناكل لحم ني، بدنا ننتبه كتير. يعني احنا عندنا عادات بناكل سوداني بناكل كبني إلى آخره، هيدي بهيدا الجو ما بدنا ناكله.
8: أيوة
7: عرفتوا كيف، لأنه بيحمل مخاطر كتير كبيرة.
8: نعم.
7: كمان في بدي أتنبه كمان السالمونيلا بتنتشر بطريقة كتير كبيرة بالمحلات، لأنه ما بينتبهوا خصوصا لما يحطوا أيضا على البيض. يعني كتير من الستات بتحط البيض على الغاز أو على المجلة وما بتنغسل محل البيض، وبيرجع بتحط قدام محله شيء ممكن مثل الخضرة مثلا ما بينطبخ.
8: نعم.
7: فبتنقل الخضرة السلمونيلا الموجودة على البيض للناس اللي عم تاكلها.
8: واو
7: عرفت كيف؟ فمشان هيك كمان لما المسافرين من محل لمحل، يعني نحن ممكن نتعود على أنواع من البكتيريا ما تعود تأثر علينا، لكن شوفوا المسافرين اللي بيجوا مثلا لعنا أول يومين تاتي بقضوها بالحمام لأنه يصير عندهم إسهالات.
8: نعم.
7: لأنه بيتعرضوا لبكتيريا مش معودين عليها.
8: نعم صحيح.
6: نعم شكرا كثير دكتور محمد فايد على المعلومات المهمة اللي عطيتنا إياها، بس بدنا منك هيك نصيحة أخيرة للمستمعين بما يخص الموضوع.
7: نصيحة أخيرة، انتبهوا كيف تحفظوا المأكولات بالبراد. إذا كان عندكم أكل لبني جبني لبن حليب إلى آخره، حطوا عليه بلاستيك بالبراد، ما تحطوا فوق منه بيض ولا لحم ني ولا دجاج ني ولا سمك ني. هيدي أكتر شيء. وبعدين غسلوا إيديكم لو بدنا نعيد 100 مرة، غسلوا إيديكم قبل ما تاكلوا.
8: صحيح.
6: نعم. دكتور هيك إجا عبالي سؤال، هلأ دايما بنسمع على السوشيال ميديا مزبوط الرز لا ينصح أنه يعني إعادة تسخينه من بعد ما ينحط بالبراد؟
7: لا ما صحيا أنا مشيت ولا دراسة، أنا كاتب كتاب عن التسمم الغذائي.
6: نعم.
7: ما في ولا أي دراسة بتقول لك أنه الرز ما بيتسخن بعد ما يتبرد، لكن بدنا ننتبه لشغلي هون أنه الأميدون اللي هو النشا.
8: نعم.
7: إن كان بالرز أو كان بالمعكرونة بدنا ننتبه لهون لشغلي، إذا انطبخوا بدون يعني ما ينتركوا بحرارة الغرفة مكشوفين أكثر من ساعتين، لأنه في بكتيريا معينة بتجينا من الغبار بتجي على النشا تبع اللي موجود بالرز وبالمعكرونة. لأنه هدول كمان مصدرين أساسيين بالتسمم الغذائي ضمن البيوت، انه بيترك الرز مكشوف ما بيسخن مظبوط، لانه اذا لنفترض انه بدك تسخن انت بتسخنه شوي صغيره ما بتسخنه ترجع للرز كتير.
8: صحيح.
7: والمعكرونه اذا بدها تتسخن بنصح انا اذا في كهرباء طبعا، لانه ما بتتسخن المعكرونه مظبوط الا بالمايكروويف لحتى يخترق كل الانسجه والسماكه تبعت المعكرونه. هون اذا اجاها بكتيريا من الغبار هون بيصير في عنا نسبة كبيرة من التلوث الغذائي، وممكن يصير في عنا تسمم.
8: نعم.
7: انتبهوا كثير لما تاكلوا أكلات فيها نشا انه بده يكون التسخين منيح او يكون محفوظ بالبراد.
8: نعم. دكتور في سؤال،
7: وانتبهوا لحرارة البراد، يعني انا بنصح اي شخص عنده شك بحرارة البراد يجيب مصلح يقيس له قد ايه حرارة البراد قد ايه حرارة الثلاجة عنده. حرارة البراد مطلوب تكون 4 درجات.
8: ايوه.
7: مع حرارة الثلاجة تكون 18 درجة ناقص.
8: دكتور يعني
7: هيدا كتير مهم منشان ما يكون في عنا البراد خزانة للتلوث البكتيري.
8: صحيح. دكتور في سؤال من المتابعين عم يطلبوا منك الطريقة الصحيحة لغسل البيض، كنت عم تذكر لنا انه مطلوب ينغسل البيض قبل ما نستخدمه، شو الطريقة الصحيحة المطلوب نعتمدها تما تنتقل السالمونيلا؟
7: هلا اضبط طريقة انه لما نجيب البيض على البيت انك تغسليه بالمي والصابون ويكون قدام منك مثل مادة معقمة، اي مادة معقمة،
8: كلور مثلا، كان
7: كلور مثلا او الكلوريكس او بتسقطيها وبتقيميها منها فورا وبتنشفيها، لانه ما مسموح يكون في رطوبة على البيض، لانه البيض مؤلف من كالسيوم يعني غلاف البيض مؤلف من كالسيوم زائد سلمونيلا.
8: يعني
7: شوف قديش قديش السلمونيلا كتير بالبيض.
8: نعم.
7: انه تكوين القشره تبعت البيض هي كالسيوم زائد سلمونيلا. فنحن لما بنغسل البيض مطلوب انه نغسله من قيم كل الاشياء اللي على على البيض، لما نحطه بماده معقمه ومنجففه فورا نمنع كمان الرطوبه انه تدخل عبر المسامات للبيض الى الداخل. ولما بدنا نستخدم البيض ما نستخدمه الا ما يكون مقلي منيح او مسلوق منيح، يعني حراره الغليان لما بنسلق البيضه بتقضي على السلمونيلا. يعني لو نحن بدنا ناكل البيض رخو بنسميه برشت نحن،
6: صح،
7: بدنا نغلي 3 دقائق، يعني بتكون المي عم تغلي عليه 3 دقائق، وبالتالي ما في مجال انه تبقى فيه السلمونيلا لو دخلت للداخل.
6: يعني دكتور ما في داعي نعقمه اذا المي المغليه بتقتل السلمونيلا؟
7: لا، ما انت انت بدك تنتبه لشغلي انه في عندك الكروس كونتامينيشن مع غير ماكولات. انت ما بتخاف بس انه انت عم تاكل البيض، انت بتخاف انه ينتقل السلمونيلا للخضره وللبن وللبن اللي جوات البراد
8: للمطبوخات
7: للمطبوخ اللي هو مكشوف.
8: صح.
7: وغالبا غالبا للاسف كثير من الستات بتحط البيض فوق، بطلب البيض ينحط تحت باسفل البراد.
8: ايوه هيدي حلقه لحالها دكتور.
7: ممكن انه ينزل من الكرتونه تبعت البيض.
8: نعم.
7: غبره تنزل على صحن مطبوخ تعمل لك مشكله كثير كبيره.
8: صحيح.
7: لانه الكرتونه تبعت البيض ملوثه.
8: نعم. مطلوب نعمل حلقه عن هالموضوع، تقسيم البراد وكيف منحط الغراض بقلبه دكتور.
6: عم بتطالبوا انه نعيد المقابله بكير ان شاء الله من عيدها.
8: كثير مهم الكلام.
7: بتعرفوا انه معامل يعني المعامل اللي بتعمل برا برا في شيء بيسموه يعني في كلاسيفيكيشن للبيض.
8: نعم.
7: البيض بيجي بحرجه يمكن الناس بيشوفوا هذه الشغله بالتلفزيون ايام بيعملوا مشان تعقيم البيض، تيجي مكنه بتمتص حوالي 100 او 150 بيضه مع بعض وبنزلوهم بزيت مغلي لفتره حوالي 40 ثانيه، بيرجعوا بيقيموهم، بيرجعوا بيجففوهم بهواء، بيرجعوا بغلفوهم بغطاء من البلاستيك. هذا بيض معقم، هذا بيسموه بيض الدرجة الأولى.
8: أيوة.
7: هذا ما في داعي ساعات نحن نخاف منه، لكن هذا للأسف أنه موجود عندنا بلبنان.
8: نعم. دكتور في سؤال كمان عم بيقولوا لنا، إذا هن مربيين الدجاج بقلب بيتهم يعني بيقدروا كمان أو مطلوب كمان يغسلوا للبيض وهن واسقين يعني؟
7: أكيد
8: كمان
7: أكيد.
8: بكل الأحوال
7: هذا في عندهم خطر كتير كبير، لأنه إذا مربيين الدجاج يعني فوتوا السلمونيلا عندهم، السلمونيلا موجودة على المخرج تبع الدجاجة.
8: نعم.
7: وبالخروج تبع الدجاج وبالبيض. عم أقول لك أنا تأليف القشرة تبعت البيض هو كالسيوم زائد سلمونيلا.
8: أيوة.
7: بغض النظر إذا كان مربى جوات البيت ولا مربى بالمزرعة ولا بغض النظر، السلمونيلا هي موجودة بخروج الطيور، خروج العصافير، خروج البقر، يعني الحيوانات كلها في عندها سلمونيلا.
6: نعم.
8: يعني قد ايه عم يتشكروك المتابعين على هالمعلومات الكتير مهمة اللي هلا بسم الله عليك يعني اضفتنا فيها واضفت لنا معلومات.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا.

0: والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: هونيمون باكج ياس ترافل. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: ياس ترافل أند توريزم.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
4: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922

0: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الأمر بالمعروف أمر بكل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه، وأما المنكر فهو ضد المعروف كترك واجب أو فعل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. يقول الله تعالى في وصف حال أهل الكتاب من بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال المفسر القرطبي: قول الله تعالى كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا، لبئس ما كانوا يفعلون ذم لتركهم النهي، وكذا من بعدهم يذم من فعل فعلهم. خرج أبو داود في سننه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل أول ما يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله يعني يأكل معه، وشريبه يعني يشرب معه، وقعيده. وهذا أليس فيه تشجيع على ما هو فيه من المنكر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال ابن عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وقال حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا، كما قال القائل: وعلى مدير الكاس أن ينهى الجلاس. وفي الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على أهمية ما نقول ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الجلوس في الطرقات بلا حاجة، وما في معناها من الجلوس في الحوانيت، والنهي للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه، أي ما يطلب فيه من الآداب، قالوا: وما حق الطريق؟ أي ما هو المطلوب ممن جلس فيه؟ قال: غض البصر، أي كفه عن النظر، يعني النظر المحرم، وكف الأذى، أي الامتناع عن أذية المارة، ورد السلام، أي على الذي يسلم عليه من المارين، وأمر بالمعروف، وهو كل أمر جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما دعا إليه الشرع من المحسنات ونهى عنه من المقبحات. ونهي عن المنكر، والمنكر ضد المعروف، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: أداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص السواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحضر لكم شيئاً مميزاً وجميلاً، والموعد يقترب. هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
4: يا رسول الله.
3: احتفالاً بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى فضل مسجد قباء. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نزلت هذه الآية في أهل قباء، وقد أثنى الله عز وجل فيها على من يحرص على الطهارة على حسب أحكام الشرع. ومسجد قباء أسسه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وشارك في وضع أحجاره الأولى عند وصوله مهاجرا من مكة المكرمة. ومسجد قباء المبارك الذي ورد فيه أن الصلاة فيه تعدل عمره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد قباء تعدل عمره. رواه أحمد والترمذي وصححه الحافظ السيوطي. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء، يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار: وكان ابن عمر يفعله. وقد جاء عن الصحابة ما يدل على اهتمامهم بالصلاة فيه والحث عليها، فقد روى عمر بن شبه في تاريخ المدينة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: سمعت أبي يقول: لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. قال الحافظ ابن حجر وإسناده صحيح، وروى الحافظ ابن أبي شيبة نحوه في المصنف. وروى عبد الرزاق في المصنف عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو كان مسجد قباء في آفاق لضربنا إليه أكباد المطي. وروى ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. وبارك الله فيكم.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
4: رجعنا أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يبقى الحمد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل،

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

الصلوات الخمس هي أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان بالله ورسوله. يقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. اعلم أيها المسلم أن الصلوات الخمس هي أفضل الأعمال عند الله تعالى بعد الإيمان بالله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. الصلاة من أهم أمور الإسلام، وهي عماد الدين، من أداها كما أمر الله تعالى بشروطها وأركانها وآدابها فإنها تنهاه عن المعاصي والمنكر، وهذا معنى قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. وحكم تارك الصلاة أن من تركها كسلا كما يفعل كثير من المسلمين هذه الأيام فهو مسلم عاص فاسق وليس كافرا، وأما من تركها منكرا لفرضيتها فهو كافر، لأنه مكذب للشريعة. يقول عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن بتمامهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، رواه الإمام أحمد. ويجب أداء الصلوات الخمس في أوقاتها كما أمر الله تعالى، ولا يجوز تقديمها على دخول وقتها والانشغال عنها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر شرعي، ومن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى واستحق عذابه الأليم في الآخرة. اللهم وفقنا لأداء الصلوات في أوقاتها واجعلنا من المتقين.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

وتشفينا من الأوجاع والأسقام، وتحفظنا من المخاوف والأوهام، وتحفظنا في اليقظة والمنام، وتنجينا من نوائب الدهر،

اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله،
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشى الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا

بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع ما كان عليه الصحابة ثم الذين يلونهم، أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين. هؤلاء أهل المئة الثلاث، من كان في المئة الأولى وهي المئة التي كان فيها أصحاب رسول الله، والمئة الثانية والمئة الثالثة. هؤلاء أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من جاء بعدهم ليسوا مثلهم وفي كل خير، لكن أولئك أفضل.

الخير والشر بخلق الله تعالى، المصيبة والنعمة بخلق الله تعالى، النعمة والنقمة بخلق الله تعالى، بمشيئة الله تعالى، بعلم الله تبارك وتعالى. فما أصابك من خير من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة أي من مصيبة من بلية فالذي ورد في القرآن فمن نفسك أي جزاء أعمالك. ليس معناها أنك خلقت المصيبة والشر، بل كما قال الله تعالى: قل كل من عند الله، أي الله هو خالق الخير وخالق الشر.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانوف.
1: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام البيهقي في كتاب ألفه في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله ما النجاة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فحري بالمسلم إذا سمع هذا الحديث أن تتحرك نفسه للزيادة في الإحسان إلى الناس والعمل بمقتضى هذا الحديث ونحوه مما فيه بيان الخصال الحسنة والأوصاف الحميدة والأخلاق الرفيعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه. أما الخصلة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة، والرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب كالخالات والعمات وأولادهن، والأخوال والأعمام وأولادهم. فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ويقول ربنا عز من قائل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، أي صلوهم ولا تقطعوهم. والصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم كما يصل من وصله، فلا يقول: هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره، إذ لا يجوز أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة بالصلة والإحسان. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. رواه مسلم. فيعلم من هذا أن زيارة المسلم لأقاربه الذين قطعوه ليست مهانة ومذلة، بل هي خصلة خير وعمل طاعة يحبه الله تبارك وتعالى. فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ففي هذا الحديث الشريف بيان أهمية صلة الأرحام ومرتبتها في الدين، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض عليه الشرع حضا بالغا. ومما ورد في الحث على صلة الرحم أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. ولا يخفى أن من أسباب التفكك والتشرذم في بعض المجتمعات قطع الأرحام، بحيث ينقطع الكثيرون عن صلة الأرحام ويعللون ذلك بقولهم: إن لم يزرني فكيف أزوره. وكم نصادف أناسا تركوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن وتشبهوا بغير المسلمين، وظنوا أن الأدب الحسن ما هم عليه من الاقتفاء والاقتداء بأهل المدنية المزيفة الذين يحسنون القبيح للناس ويزينون لهم المفاسد ويعيبون على غيرهم الخصال الحميدة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. فترى البعض إذا ما أمرته بصلة الرحم والإحسان إلى الناس قال: من هو عمي؟ حتى أتنازل لزيارته. إن هؤلاء الذين اغتروا ببريق بعض العادات الغربية ألم يعلموا فساد تلك الخصلة الذميمة التي بينها الله تعالى في قوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري. أي لا يدخلها مع الأولين إن مات بدون توبة من تلك المعصية، بل يستحق العذاب قبل دخول الجنة، هذا إن لم يسامحه الله ويعفو عنه. وأما الخصلة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، أي ينبغي للمؤمن أن يعطي ويبذل مما رزقه الله، وهذا من الكمال في الإحسان. وأما الخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن تحمل أذى الغير ومعاملتهم بالخلق الحسن هو إحدى وسائل الترقي ونيل الدرجات العلى، فلنقتف آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خالقه عز وجل في محكم التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، واجعلنا ممن يصلون أرحامهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدا. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع 5: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
4: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
5: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب.
6: يا رسول الله.
5: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

0: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
1: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد.
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.

0: بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.
1: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا. سماك كومباني.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01 31 22 30، 03 740 711 70 75 50 73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01 670 055، 01 630 666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

إخوة الإيمان، علم الدين هو دليل الفلاح ودليل النجاة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأنه يحفظ من عمل به من إضاعة حقوق الله وحقوق العباد، وأما في الآخرة فإنه يكون مهتديا للنجاة. وفي توسع لهذا الموضوع المهم، نبقى الآن مع كلمة دينية لسماحة الشيخ الدكتور

يعلمه الله علم الدين لا خير فيه، فيجب الاعتناء بتعلم علم الدين من أهل المعرفة وليس بمطالعة الكتب. علم الدين يؤخذ من أهل المعرفة الثقات الذين أخذوا ممن قبلهم، وهكذا يتسلسل إلى الصحابة. وفي صحيح البخاري في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، وفي قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والمعنى أن القول والعمل لا يكونان مقبولين عند الله إلا بالعلم. والعلم الذي يعنيه البخاري رحمه الله هو علم الدين، وذلك لأن علم الدين يحتاج إليه الإنسان لصلاته وصيامه وزكاته وحجه، ويحتاج إليه للذكر ولقراءة القرآن وللدعاء، لأن علم الدين هو يبين الذكر الذي يقبله الله تعالى والدعاء الذي يقبله الله تعالى. فليس كل ذكر مقبولا وليس كل دعاء مقبولا، فمن الذكر والدعاء ما هو ضرر على صاحبه يوقعه في الإثم. علم الدين هو دليل الفلاح، هو دليل النجاة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأنه يحفظ من عمل به من إضاعة حقوق الله وحقوق العباد، يجعله محافظا على حقوق الله وحقوق العباد. وأما في الآخرة فإنه يكون مهتديا للنجاة. فمن تعلم علم الدين الضروري وأدى الواجبات واجتنب المحرمات إن كان ذكرا وإن كان أنثى فهو من عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل الموت تبشره ملائكة الرحمة، وعزرائيل يبشره أيضا بأنه إلى الجنة وأن الله راض عنه، يبشره بذلك فيمتلئ سرورا مهما كان متألما من سكرات الموت. فالفلاح والنجاح والفوز في الآخرة بتعلم علم الدين والعمل به، مما يساعد على أمر الآخرة والإكثار من ذكر الموت. ففي الصحيح روى السيوطي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت، أي أعقل الناس أكثرهم ذكرا للموت، لأن الذي يكثر من ذكر الموت يستعد له. أكثروا من ذكر الموت حتى تكونوا مستعدين لمصالح الدين والآخرة. إخواني، إن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدنيا مرحلة ينتقل منها إلى الآخرة، فالعاقل من ينتهز الفرصة، فرصة الحياة وفرصة الشباب وفرصة الفراغ وفرصة الاستطاعة لاكتساب زاد الآخرة، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي. معنى الحديث أن الإنسان العاقل الكيس هو الذي يعرف ما هو صالح له، هو الذي يغلب نفسه على أداء الطاعات واكتساب العبادات، ويغلب نفسه في زجرها ومنعها عن المعاصي. وأما الذي يترك نفسه مع هواها، مع ما تشتهيه من ملذات الدنيا، ويسترسل في المعاصي، فهذا

0: فأقبلوا إلى آخرتكم بالطاعة والتوبة قبل الموت. اللهم اغفر لي مغفرة من عندك تصلح بها شأني في الدارين، وارحمني رحمة منك أسعد بها في الدارين، وتب علي توبة نصوحة لا أنكثها أبدا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، في بيان أهمية أن علم الدين يحفظ من عمل به في الدنيا من إضاعة حقوق الله وحقوق العباد، وأنه دليل الفوز في الآخرة، لأن المتعلم المطبق لما أوجبه الله تعالى يكون مهتديا للنجاة. استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.
2: نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله خير الحافظين، القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأصلي وأسلم على النبي المعلم فخر المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والدين. أما بعد، هاكم أحاديث فيها حث على الصدق من هاد الناس لإشراقة الإيمان على سفينة الخلاص ومنقذهم من هول موج الجهل المتراكم في بحار الظلمات، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. فالتاجر الذي يصدق في بيعه وشرائه ويخاف الله في كل تصرفاته ويقنع بالقليل من الرزق الحلال بدل الكثير من الحرام الباطل الزائل، ويزرع العمل الصالح لآخرته، ويصبر على المر ليلقى العاقبة الحلوة، وتعلم علم الدين الصافي عند أهله بالتلقي، وما هو الحلال وما هو الحرام، وباشر ذلك في عمله، ولم يطغ في الأرض بغيا وعدوانا بالغش في الكيل والوزن والذرع، يلقى هذا الفضل الواسع، يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، ويا لها من رفقة. وإنما نال ذلك لكثرة ما يلقاه من مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء بإجراء العقود على مقتضى الكتاب والسنة، ففي الحلال ما يغني عن الحرام، ولقمة الحلال تشبع وفيها العز والشرف، ولقمة الحرام ذل وخزي وعار في الدنيا والآخرة. فهذا التاجر الممدوح الذي يصدق الناس الحديث في كل تفاصيل بيعه، ولا يحلف كذبا ولا يخفي عيب بضاعته إن كان فيها عيب، ولا يدعي ما ليس فيها من الحسن والجودة إلى آخره، فنعم الرجال هم التجار الصادقون الأوفياء الأمناء، ونعم العمل ما يعملون، ونعم المنقلب والصحبة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يحذرنا نبي الهدى رسول السلام صلى الله عليه وسلم من الكذب وعاقبته الوخيمة في الأولى والثانية، وكيف ينقل الكذب الإنسان إلى سخط الله ويسبب دخوله النار مرحلة مرحلة والعياذ بالله. وبالمقابل يبين لنا أن الصدق خير، وأن ختامه الجنة وهي دار السلام، كما يلفت صلى الله عليه وسلم انتباهنا أن الذي يكذب ويتحرى الكذب يكتب عند الله كذابا، فمن كان عند الله كذابا فليبكي على نفسه وليتب إلى الله قبل فوات الأوان. فيا ويل الكذاب يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، إن لم يعفو الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. والمعنى: اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه، فالصدق طمأنينة. وأي طمأنينة؟ الصدق في الاعتقاد والأقوال والأفعال والأحوال والنوايا، بإخلاص المعاملة وتمحيض النصيحة وقول الحق ولو على نفسه وزوجته وولده وأهله، بالتزام ترك الزور ولو فاته مآرب دنيوية دنيئة، ولو عوقب وقيل عنه بسيط ليس داهية لا يعرف كيف يعيش. ذلك أن الصدق منجاه والكذب مهواه، والصدق لا يضيره شيء والكذب يكشف لو بعد حين، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وعندها الفضيحة كبرى. فالكاذب يتوجس منه الناس ولا يأمنون جانبه، وصاحب الكذب يظل في خوف من أن ينفضح كذبه وتظهر الحقيقة، فما أتعس حياته كلها ريبة. وعن أبي سفيان صخر بن حرب الذي أسلم بعد أن كان زعيم كفار قريش، في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. رواه البخاري ومسلم. قال الشاعر قديما: فالصدق في أقوالنا أقوالنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. والله اختار مدحا لنبيه إسماعيل: إنه كان صادق الوعد. فالصدق يورث الثقة بين الناس، والصدق دليل طيب المضمون وحسن المقصد، والصدق من شيم الصالحين والدعاة الناجحين. والكذب باطل ودولة الباطل ساعة، والصدق حق والحق باق إلى قيام الساعة. فالصدق أمانة والكذب خيانة، كما قال عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عرف بين قومه قبل النبوة بالصادق الأمين، فالأنبياء كلهم صادقون فيما يقولون، ناصحون فيما يرشدون، وعلينا أن نقتدي بهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فمن علق قلبه بها رجاء أن تغفر ذنوبه وبغية المنزلة الرفيعة عند الله، ولم ينلها وعمل لها بصدق، نال مرتبة الشهداء. فهذا سيف الله المسلول، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لم يخل موضع في جسمه من طعنة بحربة أو ضربة بسيف أو وخزة بسهم من كثرة إقدامه واقتحامه للأعداء قد مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. فمن سعى للشهادة الخالصة سعيها بصدق النية وحسن الطوية أعطاه الله الكريم تلكما المنزلة ولو مات على فراشه في بيته. سبحانه ما أكرمه، إله عزيز واسع الجود، والله أعلم وأحكم بالصواب.

نارا وسيصلون سعيرا. كفى بهذه الآية زاجرا عن أكل أموال اليتامى أو تضييعها، فآكل مال اليتيم بغير حق يبعث من قبره وفمه يتأجج نارا، دلالة على سوء حاله وشؤم معصية التعدي على حق اليتامى. فاليتيم في شرع الله لا يجوز التصرف في ماله على خلاف مصلحته، فلا يجوز لأحد أن يستعمل ملك اليتيم من أثاث وثياب ونحوه، ولا أن يأكل ولا يشرب من ماله، إلا أنه يجوز للأم المحتاجة أن تأكل من ماله بقدر كفايتها. فما يفعله البعض من التعرض لمال اليتامى بإطعام الناس من مال اليتيم في عزاء أبي اليتيم المتوفى فهو محرم، وكذلك استخدام حاجاته التي تنقص قيمتها بالاستعمال وتستهلك، كاستعمال السيارة التي تركها المسلم لورثته الأيتام مثلا، فإن هذا محرم، لأنه باستعمالها ينقص من قيمتها وسعرها، إلا لعذر كأن يكون في نقلها أو استعمالها مصلحة للأيتام. وولي اليتامى ملزم على عمل الأصلح لليتامى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وكذا ليس للأخ الكبير البالغ أو العم أو الجد التسلط على مال اليتامى بدعوى الصدقة عن أبيهم، ولا بالتبرع بالمال للناس من مال اليتامى ولو رضي اليتيم. وكذا التعرض في تضييع عقار أو ملك لليتامى بغير حق، لأن الاعتداء على عقار اليتامى أشد ذنبا من الاعتداء على عقار سائر المسلمين. فعلى من يلي أموال اليتامى ألا يتصرف فيها إلا إذا كان في ذلك مصلحة لليتيم ومنفعة له إلى أن يبلغ رشده، فيتصرف هو بماله، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فما يراه الوصي على اليتيم في مصلحته جاز أن يتصرف به. وولي مال اليتيم الجد أبو الأب، فوصي فقاض، وعلى هذا لا تكون الأم ولا الجدة ولية على مال اليتامى بمجرد موت الأب، إلا أن يكون جعلها الأب وصية قبل موته أو حكم لها القاضي بذلك، فلا تتصرف الأم بمال اليتامى من غير ولاية. ولو رصد مال لليتامى لا يعطى لأم، بل يعطى لولي المال الوصي على اليتامى، وهو ينفق منه على اليتامى بالعدل. فليتق الله تعالى من تحته يتيم، وليحسن إليه ويكرمه. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. ومن تعدى على يتيم إخوة الإيمان فليسرع بالتوبة إلى الله والتعويض عما أخذ بغير حق إلى اليتيم، أو دفع أجرة المثل إن استعمل ما هو له لغير مصلحة اليتيم. والله تعالى
أعلم وأحكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل التحيات من رولا لألكن، منطلع عليكم مع برنامجنا بسمة أمل مثل كل يوم أربعة، نترافق فيه نحن وإياكم مباشرة على الهواء دايما عبر أثير إذاعتنا نداء المعارض.

0: تعرف صوت المشاريع وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز اف ام.
1: نغمة ما أحسنت للكل.
0: تحياتنا للموجودين خارج لبنان، حارفونا عبر ويب سايت إذاعتنا على www.nida.fm.
2: نغمة ما أحسنت للكل ما معدنا.
0: أصدقائي مرحب فيكم بحلقة جديدة اليوم من برنامجنا تحت عنوان الإعلام والشاشة، صديق أم عدو لطفلك؟ هل يا ترى صارت الشاشة صديق بيفتح لطفلنا أبواب المعرفة، أم عدو بيتسلل بهدوء ليخطف تركيزه نومه وخياله؟ بين المحتوى الهادف والمحتوى الخطير وبين التسلية المفيدة والإدمان الخفي، نتوقف اليوم لنفهم مع بعضنا إمتى بيكون الشاشة بتكون نعمة وإمتى بتتحول إلى نقمة. مرحب بضيفتنا لليوم يلي راح تفيدنا أكثر بهالموضوع، دكتور حنين السرحان، دكتورة في التربية المختصة ومستشارة تربوية ومدربة دولية. أهلا وسهلا فيك دكتور حنين.
3: أهلا وسهلا بكم.
0: موضوعنا كتير مهم لليوم، ويعني في ظل انتشار الأجهزة الذكية والشاشات بكل بيت بيطرح الأهالي سؤال أساسي، هل الشاشات ضارة دائما للطفل أم ممكن تكون نافعة في بعض الحالات؟
3: نعم، هلأ نحن ما فينا نقول أنه هي بالمطلق مضرة أو بالمطلق نافعة، حسب نحن كيف بنستعملها مع الأولاد أكيد، وحسب عدد الساعات يلي بنستعملها فيها وشو المحتوى يلي عم يحضره الطفل.
0: نعم صحيح. خلينا نبلش حلقتنا اليوم أنا وياك بطريقة إيجابية إلى حد ما.
3: نعم.
0: ونحكي عن الفوائد اللي ممكن يحصلها الطفل بمشاهدة بعض الأمور على الشاشة. فلو أخذوا الإعلام أو الشاشة دور الصديق، على أي نقاط بتحب تسلطي الضوء بهالمجال هيدا؟
3: نعم، هلأ ممكن مثلا يستعمل الولد الشاشات لحتى ينمي هوايته، ممكن مثلا يكون عنده هواية معينة بحب يعرف أكتر عنها، في يكون عم يتفرج على فيديوز بيعرف مثلا كيف ببلش مثلا مثل التايكواندو هالقصص مثلا، شو هي الأمور من وين بده يبلش كيف بتنلعب هاللعبة، ممكن مثلا أشغال يدوية، في ولاد بتحب تعمل أشغال يدوية، في كتير كرتون في كتير بروغرامز بيخلوا

0: مش انه مثلا يلا اليوم بلا ما انا احكي له قصة خليه يقعد على التليفون اكيد لا بس انه اذا مضطرين خلينا نحضر لهم شيء مفيد.
1: بحب ذكر كمان بانتاجات نداء المعرفة في كتير اشياء للولاد هيك حلوة خرجوا يتفرج عليها كرتون او قصص للولاد مفيدة فكمان منشجعهم على انه يجيبوا لهم هيك اشياء
0: أكيد.
1: يعني يستفيدوا منها ويتفرجوا عليها.
0: حتى هلأ صارت اكسسبل للولاد اكتر من قبل, يعني قبل كنا نجيب كاستات وسديات وهيك, هلأ على يوتيوب مثلا اذا بفوتوا على الويب سايت الاذاعة في كتير امور يعني منزلينها سهلة صارت انه يحضرها الولد ومفيدة وبتريح راسك.
1: صحيح مظبوط 100%.
0: كمان مثلا فيكون عم يتعلم لغات, في ولاد بتحب مثلا تكون عم تتعلم لغة جديدة صيني ياباني تركي, ففي مثلا يفوت على بروجرامز بتعلم الولاد يعني من الأول, فبيكون عم يشغل وقته بشي مفيد ومش يعني اشياء مثلا هيك عم يروح وقته على الفاضي.
1: ممكن يكون عم بيقوي كمان لغته اللي هي عم يتابعها بالمدرسة.
0: صحيح.
1: سواء كان فرنش ام انجليش. ممكن يكون عم يتابع شيء بس اكيد كله تحت مراقبة الاهل مثل ما ذكرنا. فمنا كمان ممكن تقوى اللغة تعيته.
0: حتى بالعربي وخصوصا بقراءة القرآن في كتير عم شوف فيديوز مثلا بينزلوا لأولاد كيف عم بتبلش تقرأ, كيف انه مثلا بيشددونهم على مخارج الحروف وهالقصص. يعني في يكون مثلا الاهل عم بيفرجوا الولد هيك فيديو انه في ولاد قدك عم بيبلشوا يقرأوا قرآن. عم بيبلشوا يحفظوا, فكمان بتساعد بهيدا المطرح.
1: بحب ذكر انه اكيد تعلم قراءة القرآن الكريم بالتلقي بده تكون انه بده يقرأ على شخص حتى يكون هو كمان عم بياخد بالتلقي.
0: انا كمان هون قصدي اكيد انه هو يكون عم بيشوف مثلا كيف الولد عم يقرأ, لما بيصير بيسمع قراءة القرآن بشكل مظبوط بيرسخ هيدا الشيء, يعني بيرسخ القراءة الصحيحة براسه. فهو لما بيتعلمها بتسهل عليه.
1: كمان هيك بتشجع من رفقاته او من اعماره.
0: صح
1: انه كيف عم يتعلم القرآن بصير هو كمان يستحلي.
0: نعم كمان بدي شدد على نقطة كتير كتير مهمة, انه يستخدم الولد او نحن نحط له, مش هو يستخدم اكيد, تطبيقات بتناسب لعمره. يعني مثلا كتير بشوف اولاد من عمر كتير صغير قاعدين على التيك توك. طب انه كتير شيء مضر للولد, بتلاقي الولد صار عم يحكي بطريقة أكبر من عمره, عم يعمل تصرفات مش لعمره ومش مناسبة ومش حلوة. عم بيكتسب, يعني بصيروا الأهل بعدين بيقولوا طب إنه نحنا ما بنحكي هيك بالبيت, نحنا ما بنعمل هيك, كيف ابني أو بنتي عم يتصرفوا هيك.
1: ده نعمل غربلة أكيد طبعا.
0: كتير
1: وده مراقبة. صحيح. حتى كمان ممكن التواصل اللي مع هو العائلة المغتربة كمان كتير مهم, يعني ممكن
0: أكيد.
1: مشان صلة الرحم. يعني ممكن يتواصل مع إذا كان عنده خالي برا أم عنده عم برا, حلو كمان يكون في تواصل
0: مخصص وقت.
1: صحيح. معهن عن طريق النت أكيد كله تحت إشراف الأهل. طيب فإذا بده يكون كمان ضمن وقت محدد مضبوط, وهذا حنحكي عنه لاحقا. هون أهمية أنه يكون كمان الوقت مضبوط ومحدد. من هالفكرة من ننتقل للأضرار يلي ممكن توقع على الطفل بالتزامه للشاشة لفترة طويلة وتحت ما يسمى العدو بهالحالة هيدي. لو تحكي لنا عن بعض منها وتنبه الأهل الكرام.
0: في كتير أهل

0: عم بشوف شيء خارج البيئه تاعيته. يعني احنا ما ربينا بهالطريقه هيدي، ربينا على الاخلاقيات، ولكن عم بشوف شيء خارج الاطار تاعه، فهو عم بيتعلم منه يجي نفذه بقلب البيت.
1: نعم. كمان من الاضرار، من اضرار الشاشه، بتاثر، بصير عنا ضعف بالانتباه والتركيز، بتاثر على الدماغ، على ضعف الذاكره. هول الريلز لما حتى نحن لما بنحضرهم بسرعه، هدول بياثروا على الدماغ بطريقه سلبيه. بيخلوا الواحد ما يقدر يركز لفتره طويله، فبيصير عنده تشتت، بتاثر على فرط الحركه، لانه دماغه صار معود على كل شيء سريع.
0: نعم.
1: فهو صار بده الاشياء سريعه، صار بده يتصرف بشكل سريع، بشكل اندفاعي. ممكن كمان تاثر على، تعمل عنا مشاكل سلوكيه واجتماعيه عند الطفل. مثل ما قلنا بصير سلوكياته غير مرغوبه فيها. ليش؟ من وراء الشاشه، من وراء الاشياء اللي عم يحضرها، غير انه الشاشه هي شو عم تاثر على الدماغ طبيا كمان عم نحكي.

0: لنقول يعني جملة كاملة يحكي مقطشة جملة نعم. نص عربي نص فرنسي نص انجليش يعني شو عم نعلم الأولاد
1: نعم حتى كمان تأخرهم بالمهارات اللغوية لما بيستخدموا الكتابة العربية بأحرف إنجليزية
0: صح
1: بسموها البعض العربيزي فهيدي كمان كتير في تأخر للغة عن طريق هذا الموضوع
0: نعم حتى هني لما ببلشوا الأولاد يحضروا من هني وصغار شاشات الشاشة عم بتكون عائق بين الولد وبين الحكي لأنه هو لما عم يتعرض للشاشة ما عم بيكون بحاجة ليحكي
1: ما بيعبر بقى ما بقى عنده تعبير
0: نعم. صح فكتير اهل بيقولوا انه ما انا عم حط له الاي بي سي وسونجز انه خاصه بالاشكال والالوان وهيك اوكي في مطرح معين اوكي بس هيدا الشيء ما بيعود عن الاهل ما بيعود عن الصديق صح. ما بيعود عن المعلمه فمن ورا الشاشات قد كتير اولاد تتاخر بالحكي وانا هيدا الشيء صراحه كتير بشوفه من حالات بتجي لعندي حتى في من فتره اجت لعندي حاله هيك كان كتير الولد يتعرض للشاشة طعنا الشاشة وبلشنا أكيد جلسات الحمد لله الولد صار بيحكي صار بيطلب بلش يقول الألوان بلش يقول بدي بلش يحكي بلش يعبر
1: صحيح
0: فالشاشة مش عطول بتفيد
1: صح بدي أحكي شغلي كمان يعني بما أنه نحن عم توجه شوي للأهل معلش يعني ست البيت أو الأم الكريمة مش إذا هي مشغولة مثلا بدها تلهي ابنها بتعطي التليفون مثلا حتى أنه تخلص يعني من الموضوع أو عندها صبحية مثلا راحت عند ناس وهي وهو معها مثلا وما في حدا من عمره ما بدنا أنش نعطي التليفون حتى يلتهي شوي الولد وأنا أقدر أكمل الصبحية تاعتي هيدي كلها اعتباراتها وإلا ردات الفعل على الولد
0: صح.
1: فيها مثلا إذا بدها إذا ما بدها تاخد له لعبة ممكن تاخد له مثلا قصة لعمره لو بعد هو الولد ما بيقرأ لو هو نعم
0: فيها تكون فيها صور مثلا
1: صح مزبوط ممكن يكون فيه صور مع الكلمات تحت منهم بيقدر انه هو يصير يقلب بالكتاب شوي شوي هو كمان هيك بيتعود انه يمسك كتاب بايده
0: صحيح
1: مزبوط. فخلينا نحاول نعمل طريقة تانية اوكي نحن بدنا نشغله لانه نحن كمان عنا بعض الامور بس خلينا نشغله بطريقة تكون حكيمة
0: مفيدة.
1: حكيمة مفيدة انه كمان الولد نربيه بطريقة اكاديمية ليش لا انه يمسك هالكتاب او القصة الصغيرة بايده بيقعد مثلا بيتسلى فيها على حسب ما انت تعوديه حيتعود
0: صح
1: الولد مثل ما تعلمنا مثل الكباية اللي نصها مليان نصها فاضي شو بتعبي بقلبها حتلاقي
0: صحيح مزبوط 100%
1: نعم. هلا كيف بدنا نعرف انه الطفل دخل بمرحله الادمان على الشاشه شو العلامات
0: هلا لما الولد بصير مثلا ما قادر يشيل الشاشه من ايده يعني مثلا بتقولي له وقف يعني انت بتصير بتلاحظي هيدا الشيء بالولد انه ما قادر يعطيك التليفون بصير عنده ردات فعل عنيفه بصير بيعصب بصير بيعمل نوبات غضب بيبكي بيصرخ بيكسر في أولاد بتوصل لهيدا المرحلة بصير عنده حالة توتر قوية حالة قلق هيدول كتير مؤشرات لحتى انه انا كتير اعمل فريم لقديش انا عم بعطيه الشاشة بصير يعني مثل كيف بصير انه اذا ما في شاشة ما في شيء قدامه ضايع عم بفتش بده انت عم عطيتي اياها بده ياخد من تاتا ناطر بابا ليجي لحتى ياخد منه التليفون ناطر ليروح لعند خالته لحتى عرفت فعملت كيف اللي عم يفتش يعني كيف اللي بشارب قهوة وبده يشرب قهوة وين في بده يعني بصير بفتش عليها وين ما كان
1: نعم هذه كل علامات لقلنا نحن مطلوب تضوي عنا
0: صح
1: ننتبه له
0: نعم
1: صحيح
0: كمان مثلا بتلاقيه لو قاعد بين ولاد بفضل انه يقعد على الشاشة بدل ما انه يلعب معهم وهذا الشيء مش طبيعي للولاد
1: نعم او تكون اللعبة هي على الشاشة ساعتها بيشارك معهم
0: صحيح 100% ومثل ما قلنا الانعزال التام عن العائلة وهيدي أمرار شوي بنشوفها بالتين ايجرز بيصيروا هن لأنه عم بيمرقوا بعمر هذا العمر اللي انه ما حدا بيفهمنا وبيصير هو عنده تغيرات بجسمه يعني الشاب أو الصبي فهو بحاجة لاهتمام الأهل أكتر فأنا ما بدي خليه هو يفوت بالعزلة تعيته أكتر
1: صح
0: بدي جرب أنا حد من هيدا الأمر
1: اتقرب منه كون صديقة لأله اتفهمه أكتر
0: نعم
1: صحيح
0: كمان ممكن

0: بتعمل عنا مشاكل بالنوم، قلة التركيز مثل ما حكينا، لأنه مثل ما قلت أنا هيدا الريلز اللي بنشوفه بسرعة أو حتى مقاطع الفيديوز مثلا بتكرسي تايمز 1 تايمز 2 كذا، هيدا بيأثر على الدماغ. الدماغ صار ما بقى قادر يركز لفترة طويلة. فهلأ فنحن عنا مدرسة، بده يروح الولد على المدرسة، عنده وقت مثلا الحصة 45 دقيقة 40 كذا، ما بقى قادر هو يركز كل هذا الوقت. هو بالنسبة لإله أنه عم يسمع الأشياء بسرعة، فأنه يلا بدك تحكي بسرعة أو أنت أو بده يفقد الانتباه. فكمان هذا الشيء بيصعب الأمور على المدرسة. ما يعني خلينا كمان شوي مثل ما بيقولوا نحط الأمور مطرح ما هي، مش كل شيء بدنا نلوم الإدارة أو والمدرسة
1: أو المعلمة.
0: نعم يعني أمرار أكيد في أساتذة بتغلط، بس كمان هلأ صار اللود عليهم كتير كبير. صح. لأنه بدهم يعملوا
1: جيل مختلف
0: كتير.
1: صح.
0: بدهم يعملوا أفرت كبير لحتى يقدروا يشدوا انتباه الولد، لأنه صار الولد عم بيشوف أشياء من كل العالم، يعني من كل ال من كل ال يعني الأشياء اللي حوالينا باختلاف ال يعني البلدان واللغات كلها عم بيشوفها، وعم تكون كلها سريعة براسه.
1: صح.
0: فقد بده يعمل الأفرت الأستاذ والمعلمة لحتى يشد انتباه الولد.
1: نعم.
0: كتير.
1: صحيح. يعني فيك انت قاعدة ببيتك مثلا بتفوتي على يوتيوب او غيره مثلا بتشوفي بلدان كتير، يعني يمكن تشوفي 10 بلدان وانت قاعدة ببيتك.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: هذا كله يعني مثل بقولوا عصر السرعة.
0: نعم عن جد
1: دخلنا في شيء. نعم صحيح. الله يعينهم عن جد اكاديميا الاساتذة والادارة. الله يعينهم.
0: نعم. حتى مثلا في اهل

0: شغلة ترند طالعة طلع هيك انه شو حبيبي شو عم تعمل او شو عم تعملي يي معرفتي هيدا ترند جديد. طب شو تعلم الولد ماشي بس انه قاعد عم يعمل حركات ما حلوة
1: او غنية قد يكون فيها كلمات مثلا شي شرعا لا تقال
0: صح
1: هذه كمان بدنا ننتبه لها نحنا مش شو مطلع قدامنا بدنا نقلد
0: صحيح
1: او قد يكون في شي خطير عم يصير قدامنه على الشاشة يقوم بده يقلده كمان
0: نعم.
1: ان كان من ناحية الغاز ان كان اي ناحية كهرباء او غيره يجي بده يقلده بقلب البيت
0: صح.
1: فهذه كمان بدها انتباه
0: حتى في فترة طلع هيدا اللي بيرشوا سبراي وبيولعوا القداحة أيوة. فبتصير بتطلع
1: نار.
0: بيطلع مثل نار هلا هي اكسبيرينس في حدا كبير يعملها بمطرح سيف بس هيدا الولد لما بيشوفها بده يجرب قد يحرق البيت ويحرق حاله
1: صحيح.
0: يعني ما بتعرف شو بيصير
1: صحيح.
0: فلهون ممكن توصلنا الأمور يعني في أهل بفكروا إنه بتقطع أو إنه لأنه شو حيصير هلأ كلنا كبرنا نحنا كبرنا بس ما كان في حدنا شاشات نحنا كنا مثل ما قلتي لما كنا مثلا يظهروا أهلنا ما كانوا ياخذوا لنا الشاشة كنا مثلا نقعد نرسم نلون نقعد
1: صح
0: يعني نقعد
1: صح
0: فالولد بده يتعلم يقعد لو ما عم يعمل شيء
1: حتى كمان بزيارات ولا عند الأشخاص اللي في لهم صلة رحم بده يقعد يعني كمان شوي يتقرب منهم يعني أنا رحت مثلا عند خالتي رحت عند عمي بدي أقعد شوي أتسير أنا وياهم يعني حس فيهم يحسوا فيي ناخدوا نعطي أنا ويوم مع بعضنا مش مجرد أنا رحت قعدت على الكنبية ومحامل التليفون بإيدي وهن عم يحكوا أنا بجو وهن بجو هذه كمان من الأشياء اللي هي مضرة بالعلاقات الاجتماعية
0: أكيد مهارات التواصل
1: نعم
0: صحيح. يعني هون بنكون إحنا عم نضاعف من مهارات التواصل مشان هيك مثلا في كتير أولاد بيكون عندهم اضطراب بالتواصل هلا في كتير أهل بيفكروا مثلا توحد أو شيء هو مش بيكون توحد بيكون اضطراب بالتواصل هو ما بيعرف يتواصل مع الآخرين
1: صح.
0: ما عنده هيدا يعني هيدا السكيل لا يعرف كيف بدي أحكي شو بدي أفتح مواضيع
1: صح.
0: فبيطلع بكرة بس تا يكبر حدا انطوائي ما بيعرف يتعاطى مع العالم
1: هذا كله على الكتمان وعلى الانطواء على النفس
0: ايه بتأدي انه مثلا هو ما يقدر يعرف كيف بده يكون بشغله كيف بده يتعامل مع الناس ممكن يصير حدا يا أما ما بيعرف مثلا ياخد حقه يا أما حدا بيكون كتير بيكب كلام بطريقة مزعجة مع الآخرين فهلأ مثلا هلأ دارجة بيقولوا لك ما هيدا أسلوبه بديك تتحملي ما هو بده يتعلم كمان كيف يحكي بالطريقة المضبوطة
1: حسن الخلق نعم صحيح كمان بدنا نركز على شغله كتير مهمة من وراء الشاشات والإدمان على الشاشات قد يكون في إهمال للمهام اليومية إن حكينا من ناحية الدرس أو من ناحية ترتيب أغراضه من ناحية تنظيم أموره أو حتى كمان في أمور كتير مهمة إنه قد يترك الصلاة مثلا إذا كان صار بعمر بيصلي هو
0: نعم
1: فهذا كمان بيلهي عن الأشياء اللي هي فيها طاعات الأشياء اللي فيها خير بدنا كمان هذه يكون في لنا ضبط لها لذلك خلينا نحدد له وقت معين
0: أكيد.
1: يعني إن في حال مثلا بده يفوت على الشاشة أول شيء بده يكون المحتوى كتير مناسب لعمره تاني شيء بده يكون شيء يستفاد منه شغلة تالتي بده تكون الوقت كتير مضبوط يعني ممكن نحدد له نص ساعة أو ساعة ماكسيموم بالنهار
0: نعم حسب العمر
1: حسب العمر وخلص بدي شيله بقى على جنب مش انه بخلي قدام منه لانه قد هو ما ينضبط بالموضوع اللي انا عم بقول له
0: صحيح صحيح
1: نعم.
0: حتى مثلا بتعرف نحن مثلا نعرف بالشرع على 7 سنين الولد يعلم الصلاة
1: صح

0: بتعود عن الشاشة، القعدة مع تيتا وجده بتعود عن الشاشة، الظهرة عن نادي بتعود عن الشاشة، أما الشاشة ما بتعود عن هول كلهم.
1: صحيح.
0: يعني عبالك تعلمي ابنك اللاترز، الأرقام، الألوان، الأشكال، أنت فيك تعلمي إياهن. أوكي، وبيتعلمون من الشاشة، ولكن الشاشة ما بتعلمه التواصل الجيد، ما بتعلمه الأساسيات اللي مطلوب هو يمشي عليها بالحياة، ما بتعلمه الحكي الصح. ف اوكي، امرار بحاجه، يمكن صرنا يعني صرنا بعصر ما بنقدر انه نلغي انه نحن بحياتنا في كتير شاشات مش شوي، ولكن اذا كنا بدنا نص ساعه لساعه بالنهار ولكن متفرقه، مثلا 10 دقائق الصبح، 10 دقائق الظهر، 10 دقائق بعد الظهر، لا مش حقول بالليل لانه نحن بدنا نشيله قبل ما ينام.
1: صح، حتى لانه نحن الكبار بدنا نشيله من ايدنا قبل ما ننام.
0: نعم، ضروري كثير، حتى نحن الكبار لحظه لما بتقعدي على التليفون، انت مثلا بتكوني ما بدك تقعدي وقت كثير، بتقولي يلا عندي 10 دقائق او ربع ساعه بدي اقعد هيك شوي ارتاح بعدين بدي اقوم اعمل شيء ثاني، قد ايه بتاخذ معك وقت؟
1: اوه بسحب.
0: صح. ف
1: بتعرفي انا حابه انبه بس لشغله، ان في بعض البرامج اللي بتكوني منزلتيها بحطوا لك اوبشن انه فيك تحدد التايم تاعك.
0: صح صح.
1: فاوقات مثلا بتقولي يلا بس 5 دقائق، بعايره 5 دقائق بكون عم فتش مثلا على اشياء عم شوفها، ما بلاقي اللي عطاني الريمايند انه انتبهي انه صار في 5 دقائق، وقف بعد 5 دقائق كمان
0: تجرب. هلا لك في بروجرامات كتير حلوه بين الاهل والولاد بيقدروا يعملوا اكسس على التليفون والايباد تاعيتهم، مثلا انه هل وقت بيطفوا. انا كتير بشوف صراحه من الاهل كمان، يعني بدنا نحكي الشيء شوي بوزيتيف، انه في كتير اهل خلص بس يقولوا خلص بيطفي، لو شو ما صار ما بيعود بيدور، بيعمل اكسس على شو يحضر. بس كمان انا بقول انه كتير كتير كتير ننتبه للمحتوى يلي عم يحضره الولد، لأنه حتى بالمحتويات يلي نحن منلاقيها أنه روى وما في شيء وكرتون، في أشياء عم تندس بطريقة غير مباشرة، فكتير كتير كتير كتير بدنا ننتبه. وقد ما في إلا نقلل صراحة من وقت الشاشة أنا بشجع.
1: نعم صحيح. أحيانا بس هيك كمان يعني بالزوايا، انه في اوقات بيكون في العاب ممكن يستفيد منها الولد.
0: إيه؟
1: اكيد كل مراقب تحت الاهل مثل ما ذكرنا، ولكن في منهم شيء للذاكره مثلا بقوي فيها الذاكره تاعيته، في اشياء للتركيز مثلا ممكن كمان انه يستفيد منها.
0: صح.
1: خلال النهار اكيد ضمن الوقت كمان اللي نحن
0: ضمن الوقت المحدد.
1: صحيح.
0: رح اقول لك شغله، لانه الالعاب اللي على الشاشه اوكي في مطرح هو عم يستفيد منها، بس الالوان والقصص يلي الشاشه بحد ذاتها بتاثر فيها على الدماغ.
1: صح.
0: يعني كمان من ميله تانية هو شوي عم ينضر، فنحن بدنا ننتبه ونكون كتير حذرين.
1: نعم صحيح. طيب كيف فينا نعمل توازن بهالموضوع هيدا؟
0: بدنا نشوف شو المحتوى يلي عم يحضره الولد، مثلا فينا في يكون مثلا محتوى تعليمي هادف، في يكون قصص، اذا مثلا الولد بحب الجغرافيا فينا نكون هلا مثلا نحن هيدا الشيء ما كان اكسسبل لنا من زمان، انه مثلا نفتح الخريطة تاع البلاد نفرجيه مثلا الحدود، لما بيكون مثلا عم ياخد بالتاريخ عن حقبة معينة من التاريخ.
1: نعم.
0: عن حروب، عن هيك أمور، فينا مثلا نكون عم نفرجيه البلاد يلي صارت، وين صارت هيدي الحرب، شو حدودها، مثلا البلاد الإسلامية كيف توسعت، وين كانت، كيف صارت. من هول الأمور هون لما بيكون عم بيشوف، أول شيء عم بيقضي وقت على الشاشة ولكن وقت مفيد، وبالإضافة لما بتعلق الصورة براسه للولد بيكون عم بيحفظ المعلومة أحسن بعد من إنه بس يسمعها. فما كمان منكون عم نعرضه لأمور يعني بتعرضه للضعف الذاكرة، ما منكون عم نأثر سلبا على الولد، ما منكون عم نأثر سلبا على مشاعر الولد، يعني عم بيحضر مثل ما قلت هول الأمور اللي هي ما إلها فايدة.
1: نعم.
0: إنه هيدا الحياة.

0: معه أو نكون مراقب، ولكن خليه يستفيد فعلا من هالشيء اللي هو عم بيشوفه، مش مجرد احنا بس عطيناه حتى لو حدينا الوقت نص ساعة أو ساعة.
1: صح، في أهل مثلا ممكن تقلك أنه طب أنه أنا شو بدي أقعد كيف حيحكي؟ الولادة بتحكي وبتسأل، يعني مثلا إذا كان عم يحضر شيء كرتون، لوين راحت تيتا، لوين، شو عمل هيدا الصبي، ليش عم يبكي، ليش هيك صار معه.
0: نعم.
1: فبيسأل الولد.
0: صحيح.
1: هون دورك أنت كأم كيف تجاوبي، لأنه إذا أنت ما جاوبتي حياخد الأجوبة من الأشياء اللي عم يحضرها، وهل يا ترى حياخدها صح؟
0: والولد كتير عادة بحب يقلد، فإذا كان عم شوف قصة مفيدة ممكن يتعلم منه أشياء ويحب يصير يقلد.
1: صح.
0: يعني إذا نحن عم نفرشي قصة مثلا عن صلة الأرحام، إنه ولد راح مثلا عند تيتا أو عند خالته، أخذ معه غرض حلو مثلا بأكيد بإرادة الماما يعني.
1: نعم.
0: ورايح لعنده حتى يزوره ولله تعالى، فهو قد يحب إنه يعمل مثله.
1: صح.
0: أنا كمان بدي روح أزور تيتا لله تعالى وأخذ له شيء غرض معي، يعني هيدي الأشياء اللي عم بيستفيد منها بصير بيطبقها بحياته.
1: صحيح.
0: لذلك نحن كتير بنركز على المحتوى اللي هو عم بيشوفه لو كان حتى الوقت كان قليل. نحن وقتنا للحلقة كمان خلص، مع أن الموضوع كتير مهم، ويعني إن شاء الله يكون استفادوا معنا المستمعين. دكتور حنين سرحان، أنا كتير بتشكريك، دكتور في التربية المختصة ومستشارة تربوية ومدربة دولية. كان عنوان حلقتنا لليوم الإعلام والشاشة، صديق أم عدو لطفلك. شكرا كتير لألك دكتور حنين، إن شاء الله بنلتقى بحلقات مقبلة
1: إن شاء الله. شكرا لألكم.
0: أهلا وسهلا أصدقائي، رفقت كنترول خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل، وإن شاء الله تعالى بنرجع بنلتقى بحلقات مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فليعلم أن قول الله تعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دل على أن الله تعالى لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، إذ العالم ينحصر في شيئين: جوهر وعرض. والجوهر معناه الحجم، سواء كان كثيفا أو لطيفا، وهو أصل الشيء، فالشمس جوهر وكذلك القمر، ويقال لهما جسم كثيف. والضوء الذي ينبث منهما ويمتد يسمى جوهرا، ويقال له جسم لطيف. وأما العرض فمعناه صفات الجوهر كالحركة والسكون واللون والحرارة والبرودة. الشمس جوهر، والحرارة القائمة بها عرض، وسيرها كذلك عرض، ونحن بنو آدم جوهر وجسم وحجم. أما حركاتنا وسكناتنا والألوان، البياض والسواد والشقرة والحمرة والحرارة والبرودة التي فيها، فهي كلها أعراض. وكذلك اتخاذ المكان والتحيز في جهة فوق أو تحت يقال له عرض. والعالم لا يخرج عن هذين، كل أنواع العالم ينحصر في الجوهر والعرض. وأما الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الجوهر بقسميه اللطيف والكثيف، وأوجد صفات الجوهر التي هي أعراض، وأبرزها من العدم إلى الوجود. فإذا هو ليس جوهرا ولا عرضا، لأن الجوهر والعرض مخلوقان لم يكونا ثم كانا. والألم واللذة والفرح والحزن عرض، والتفكير أيضا، وكذلك الصوت عرض. وهو قسمان: صوت هو حرف، وصوت ليس بحرف. فصوت الطبل مثلا يقال له صوت، ولكنه ليس حرفا. أما الإنسان فإنه ينطق بصوت وحروف، والله تعالى منزه عن أن يتكلم بصوت وحرف، لأنهما عرض. فلو كان يجوز عليه الصوت والحرف لجاز عليه اللون والحركة والسكون والتفكير وكل الأعراض. ولو كانت تجوز عليه الأعراض لكان حادثا. من هنا قال علماء التوحيد: إن الله يتكلم كلاما ليس حرفا ولا صوتا، لأنه لو كان يتكلم بحرف وصوت لكان مثل خلقه. أما القرآن فإذا أريد به اللفظ الذي قرأه جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه سيدنا محمد على الصحابة، فإن أريد بالقرآن هذا اللفظ فإنه مخلوق. هذا اللفظ خلقه الله تعالى فأسمعه جبريل، ليس جبريل سمعه من الله تعالى كما يسمع الطالب من أستاذه الذي يقرأ عليه، بل خلق الله تعالى حروف القرآن فأسمعها جبريل. ثم أخذ جبريل هذا الصوت الذي خلقه الله، وهو صوت القرآن، أخذه بأمر الله وقرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع أن حروف القرآن كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، إلا أن سيدنا جبريل أسمع سيدنا محمدا القرآن كما تلقاه هو من الصوت الذي خلقه الله، وليس مجرد أنه قرأ في اللوح المحفوظ، أي ليس الأمر أنه رأى حروف القرآن وحملها إلى سيدنا محمد، بل أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلقاه. ويوم القيامة يحاسب الله الخلق الإنس والجن، فيسمع كل واحد كلامه تبارك وتعالى الذي ليس حرفا ولا صوتا. يسمع جميع البشر

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في هذه الآية الكريمة إخبار من الله تبارك وتعالى بأنه يجب على المكلفين بغض الشيطان، والشيطان هو الكافر من كفار الجن، وأما مؤمنوهم فهم كمؤمن الإنس، فيهم صلحاء وفيهم فساق. فيطلق الشيطان ويراد به إبليس الذي هو جدهم الأعلى، الذي خلقه الله من غير أب وأم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله خلق الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن، بدليل أن إبليس مخلوق من النار والملائكة ليسوا كذلك. وإنما قلنا إن إبليس مخلوق من النار لقوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال: خلقتني من نار. والجن مخلوقون من نار بدليل قوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. وقوله تعالى: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وأما الملائكة فليسوا مخلوقين من النار بل من النور، فهذا رد على القائلين بأن إبليس من الملائكة. وبعضهم والعياذ بالله تعالى يزيد فيقول: إبليس رئيس الملائكة أو طاووس الملائكة، فهذا ضلال مبين. فكيف يكون كذلك والله يقول في القرآن الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالله تعالى بين أن إبليس كان من الجن. وقد قال العلماء إن مما يدل على أن إبليس ليس من الملائكة أن الله تعالى أثبت له ذرية ونسلا. قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. والملائكة ليس لهم ذرية ولا نسل، فوجب أن لا يكون إبليس من الملائكة. والله تعالى بين أن هناك فرقا بين الملائكة والجن بدليل قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. فهذه الآية واضحة صريحة في الفرق بين الجن والملك. فإن قال قائل إن الله استثنى إبليس من الملائكة بقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فإذا هو من الملائكة، قلنا له إنما استثناه منهم لأنه كان حينئذ معهم، كان يعبد الله معهم وهو ليس من جنسهم. وقد أجاز النحويون استثناء الشيء من غير جنسه، فمثلا التجارة عن تراض ليست من أكل الأموال بالباطل، بل هي جائزة في الشرع إذا استوفت الشروط. ومع ذلك قال ربنا عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وكذلك قول السلام ليس من اللغو والتأثيم، فالله تعالى قال إخبارا عن أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأيضا فلأنه كان جنيا واحدا بين الألوف من الملائكة فغلبوا عليه، فتناوله الخطاب لمخالطته لهم. وإبليس سمي كذلك لأنه أبلس من رحمة الله أي أبعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، فالاستعاذة ندب الله إليها عند قراءة القرآن. وقد نقل النووي عن الشافعي رضي الله عنه من طريق صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعا صوته يقول ربنا إننا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ بالله أي أستجير وأعتصم بالله. والرجيم الذي هو صفة إبليس أي المرجوم أي الملعون المطرود. فيجوز الاستعاذة من الشيطان ولو في الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل إليه ذات يوم إبليس وبيده شعلة نار ليلقيها عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فأعانه الله عليه ومكنه منه حتى هم أن يربطه بسارية من سوار المسجد فيراه الناس إذا أصبحوا، لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول الرجل عندما يجامع زوجته، وذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. وفي رواية للبخاري: لم يضره شيطان أبدا. وأخرج الإمام مالك في الموطأ، ومسلم في صحيحه، وأبو داود وغيرهم عن عثمان بن أبي العاص قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقال: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. وفي رواية: من شر ما أجد وأحاذر. وأخرج الإمام البخاري أيضا في صحيحه، وأحمد في مسنده، والترمذي في جامعه وغيرهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة. ويقول: هكذا كان أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعوذ إسماعيل وإسحاق. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أخرجه الشيخان. وغالب رواياته: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالله تعالى أوجب علينا أن نتخذ إبليس عدوا، وندب لنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإبليس عدو لنا ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مرة كان إبليس بمكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد أمام الكعبة، فقال لجماعته: لأطأن على رقبة محمد، فضربه جبريل برجله فرماه بالعراق. ولو كان كتب عليه الموت من هذه الضربة لمات، لكنه كتب الله له البقاء والحياة إلى يوم النفخ في الصور. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. اللهم احفظنا من وسوسة الشياطين، واحفظنا من أن نكون من الغاوين، وأجرنا من نار جهنم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، شفع نبيك في ذلي ومسكنتي، واستر واستر فإنك ذو فضل وذو كرم، واغفر ذنوبي وسامحني بها كرما تفضلا منك يا ذا الفضل والنعم. إن لم تغثني بعفو منك يا أملي وخجلتي وخجلتي وحيائي منك وندمي، وقد وعدت بأن ندعو وتجيب لنا، وقد دعونا فجد بالعفو والكرم.

إخواني، أكثروا من الصلاة على النبي الكريم، فإن الصلاة عليه تكفر الذنب العظيم وتهدي إلى الصراط المستقيم وتقي قائلها من العذاب الأليم وتقي قائلها من العذاب الأليم وتحظي في الجنة بالنعيم المقيم. وقد قيل في بعض الروايات أن للمصلين على سيد المرسلين 10 كرامات، إحداهن صلاة الملك الغفار، الثانية شفاعة النبي المختار، الثالثة الاقتداء بالملائكة الأبرار، الرابعة مخالفة المنافقين والكفار، الخامسة محو الخطايا والأوزار.

النبي محمد خير الورى ونبيهم، وبه تشرف آدم. هو في المدينة ثاويا بضريحه حقا، ويسمع من عليه يسلم. وإذا توسل مستضام باسمه، زال الذي من أجله يتوهم. صلى عليه الله جل جلاله، ما راح حاد باسمه يترنم.

الصلاة على النبي فسيرة مرضية تمحى بها الآثام، وبها ينال المرء عز شفاعة يثنى بها الإعزاز والإكرام. كن للصلاة على النبي ملازما فصلاته لك تحية وسلام.

الجنة ونعيمها وحورها وقصورها جزاء لمن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وخصوصا على نبينا وسيدنا محمد

أفضل ما صلى وسلم على أحد من عباده الذين اصطفى، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم.

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على

البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير وعليه السلام.

احذروا التدليس فالفقر ليس عيبا. روى الإمام مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. متفق على صحته. فبعد هذا كيف يدعي إنسان أن له سهما في الدين أو أنه صوفي ثم يذم الفقر من غير تفكير؟ وهل الصوفية أغلبهم إلا فقراء؟ هذا لو كان يعرف ما كتاب الله تعالى وما أحاديث رسول الله وما صورة الصوفية لم يقل هذا الكلام. كان أكبر الصوفية بعد الصحابة من التابعين أويس القرني رضي الله عنه، كان معروفا برثاثة اللباس، كان من الفقر ورثاثة الثياب بحيث يظنه الصبيان مجنونا. هذا الرجل أويس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقه: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر من قرن ثم من مراد، له والدة هو بها بر، كان به برص فأذهبه الله عنه إلا قدر درهم، فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم. الحديث رواه مسلم. وأويس أفضل من كل ولي من عباد الله بعد أولياء الصحابة. آثر فقره على الغنى والرفاهية، فانظروا هذا الذي جاء به الأئمة والصوفية، انظروا هذا وانظروا إلى بعض افتراءات أهل هذا العصر الذين يحتقرون الفقر ويجعلون الفقر علامة الهوان، ولا يدرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ما أكذب هؤلاء المفترين على الله وعلى رسوله، يجعلون الفقر أي قلة المال نقصانا عند الله، يجعلونه ميزانا بين الإنسان الطيب وبين الإنسان الهين. فليعلم أن الكريم عند ربه هو العبد التقي، سواء كان غنيا أو فقيرا، وإن أكثر الأتقياء فقراء. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عرف أحوالهم وخبر سيرتهم علم يقينا بأن أغلبهم كانوا فقراء. ونعوذ بالله من موت القلوب الذي يزين لصاحبه القبيح عند الله حسنا، والحسن عند الله قبيحا. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إن أراد بإنسان خيرا كبيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين بل يعيش جاهلا. فمن تعلم القدر الضروري في العقيدة ثم الصلاة والطهارة، وتعلم معاصي القلب واليد والرجل واللسان والبطن والبدن، فتجنب المحرمات كلها وأدى الواجبات كلها وأكثر من السنن، يصير وليا. أما بدون هذا لا يصير وليا، بمجرد الذكر لا يصير وليا. الإنسان الذي لم يتعلم علم الدين الضروري هو كالإناء الفارغ. الإناء الفارغ يقبل ما يصب فيه إن كان شيئا طاهرا وإن كان شيئا نجسا. بالعلم يعرف العمل الذي يحبه الله والعمل الذي لا يحبه الله. أفضل الأعمال العلم، أفضل شيء ينفع في الآخرة العلم، فهو سبيل النجاة في الآخرة. وأما هؤلاء الذين يقولون نحن أهل الحقيقة وأنتم أهل الشريعة، نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، وهم لا يعملون بالشريعة، يقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فيفهم من هذا الحديث أن كل ما يفعله الإنسان إذا لم يوافق شريعة الرسول فهو مردود. الحقيقة والشريعة واحد، الحقيقة باطن الشريعة، هما شيء واحد ليسا متضادين. لا يصل إلى الحقيقة إلا من تمسك بالشريعة. الكرامات والكشوفات لا يصل إليها إلا من عمل بالشريعة على التمام. بدون الشريعة مستحيل أن يصل إلى ذلك. الجنيد سيد الطائفة الصوفية رضي الله عنه، المتوفى سنة 292، قال ما أخذنا التصوف بالقال والقيل، ولكن أخذناه بالسهر والجوع وترك المألوفات.